0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

عبدك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: حزين الوجه حد مرتاح لا انا ولا انت ولا الوادي ولا الفلاح.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

واشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. واشرح له سبب سقمي.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يسعد صباحكم بالخيرات والمسرات متابعي عدن الغد في كل مكان. نحييكم أنا وزميلتي ديانا سلطان، ومن الإخراج الزميل ناصر فائز، وكافة طاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام. وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات عدن هذا الصباح الذي نقدمه لكم بداية كل صباح جديد، والذي نكون فيه سعداء جدا لأننا نكون على تواصل بكم. يسعد صباحكم متابعينا في كل مكان، ويسعد صباحك ديانا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح المستمعين والمتابعين كذلك لمن يستمع إلينا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا أو يتابعنا دوما عبر بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. صباح الخير لربات المنازل، للعاملين، للساعين، للكادحين في هذا اليوم، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن يكون يوم جيد ولطيف، ويوم مليء بالإنجازات وبالأشياء الإيجابية بعيدا عن الأشياء السلبية. ودائما كل ما يحصل في حياتنا مستمعينا هو لحكمة وهو مكتوب علينا. دائما مستمعينا نحمل في صباحات عدن هذا الصباح رسائل صباحية جميلة نهديها لكم، ولحلقة اليوم رسالة صباحية مميزة مع العزيزة خديجة.
0: طبعا متابعينا رسالتنا الصباحية لهذا الصباح هي عن الكرم، فالكرم من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان. والكرم مشاهدينا يعني هو العطاء بسخاء ومساعدة الآخرين بدون انتظار مقابل. ولا يقتصر الكرم متابعينا فقط على المال، بل يشمل الكلمة الطيبة وأيضا مساندة الآخرين وحسن المعاملة. فالإنسان الكريم متابعينا ينشر المحبة والتعاون بين الناس، ويحظى باحترامهم وتقديرهم، مما يجعل المجتمع أكثر ترابطا وتكافلا.
1: صحيح، وإضافة إلى ما تحدثت عليه خديجة هنالك آثار للكرم مستمعينا. قبل الآثار هنالك صور للكرم زي ما ذكرت، مش ضروري بالمال. ربما الكرم في المشاعر، أن تمنح الآخرين مشاعر صادقة كالتعاطف، التشجيع الذي نحتاجه اليوم، تقدير والإصغاء الجيد. أيضا تخصيص وقت من وقتك للآخرين، الكلمة الطيبة، التعاون، أن تكون عفوي وتحب أنك تتعامل مع الآخرين بكل سلاسة، هذا أيضا من الكرم، من كرم صفاتك الحميدة. أثر هذا الكرم مستمعين على الفرد، ربما الراحة النفسية، الشخص الذي يبذل كثيرا من ما لديه يشعر براحة نفسية وبسعادة. يعني كل ما تعطي كل ما يعني
0: تكون راحتك النفسية أكثر وأكبر.
1: صحيح، النمو في الشخصية. الكرم يدرب النفس مستمعين على التخلي عن الأنانية المنتشرة والتسامح والشح وصقل الشخصية لتصبح أكثر اتساعا وحكمة والسمعة الطيبة. صحيح؟
0: صحيح.
1: لليوم احنا نذكر حاتم الطائي.
0: صحيح.
1: كمثال للكرم نحن العرب، لأنه كان يبذل كثيرا ومشهور، ولليوم إحنا نذكره بصفته الحميدة.
0: صحيح.
1: حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابنه فذكر أبوه بصفته الطيبة اللي هي الكرم.
0: الكرم صحيح. فدائما لنقتدي متابعينا بحاتم الطائي، ولنقتدي بصفات العرب بالكرم، فقد اشتهر بها العرب منذ القدم، فقد كانوا يحرصون على إكرام الضيف ومساعدة المحتاج ومشاركة الطعام مع الآخرين، وكانوا يرون أن الكرم دليل على الشرف وحسن الأخلاق. لذلك خلد التاريخ أسماء كثيرة من الكرماء، وفي مقدمة مثل ما ذكرنا حاتم الطائي الذي أصبح رمزا للسخاء والجود. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها وتمر بها البلاد، لكن يجب أن نكون بقدر المستطاع يعني كريمين، نقدم ما بحوزتنا كل ما استطعنا عليه فعله، خصوصا الجار المقتدر يجب أن يتفقد أحوال جيرانه. نعم. إذا كان لديهم أطفال وظروفهم صحيح. صعبة لا يتركهم يعني لسوء المجاعة. نعم. وللأمراض بل يساعدهم. صح. بكل ما يستطيع. هذه. نعم. رسالتنا الصباحية لكم.
1: وقبل ختام الرسالة نتذكر يعني هنا في حكمة عربية تقول الكريم يرى في عطائه أثر أما البخيل يرى في عطائه نقصا.
0: صحيح.
1: وكثير ما نجد البخلاء لكن نحاول قدر الإمكان أن نكون كرماء ونتذكر أنه كل ما أعطينا وكل ما كنا كرماء سيعود ذلك علينا يوما ما.
0: ولا ننسى أيضا الأجر والثواب. صحيح. من رب العباد.

0: وها نحن نعود معكم مستمعينا لاستكمال أو لبدء هذه الفقرات في هذا الصباح في برنامجنا، ونبتدئها بنشرة الطقس الجوية. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا،
1: إلى غائم جزئيا إلى حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: نعم، المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من المرتفعات الغربية، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو فيها إلى غائم جزئيا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها.

0: والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: نعم، ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا. نبدأها بمحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها، أولاها مدينتنا عدن. عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، مغبر، وكما شفنا يعني اليوم الصباح كان في شوية رياح ومغبر، يعني أنا أجي هنا أكد النشرة، حار جدا نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة.
0: أما المكلة العظمى فيها 35 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: لكن الحديدة سجلت درجات مرتفعة العظمى 37 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في الحديدة غائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: هذا في الحديدة. أما في سقطرى حيث بلغ العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح قوية.
1: نعم، المخا في غرب البلاد سجلت العظمى 38 كعدن والصغرى كذلك 30. حالة الطقس والرياح في المخا مشمس، غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل الحرارة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن المخا إلى الغيضة حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: نذهب بكم إلى أبين وتحديدا زنجبار، العظمى سجلت 38 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح في زنجبار مشمس، غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ولن نبتعد كثيرا عن زنجبار، لحج بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون سجلت أعلى الدرجات في اليمن، العظمى 43 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح في سيئون غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما مأرب العظمى فيها 40 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أعتق في شبوة سجلت العظمى 39 والصغرى 26. حالة الطقس والرياح في أعتق غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما بيحان العظمى فيها 40 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: نعم، إلى محافظات المناطق الجبلية، صنعاء سجلت العظمى 32 والصغرى 17. حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: وإلى تعز بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: ذمار العظمى سجلت 29 والصغرى 12، وحالة طقسها كتعز.
0: هذا في ذمار. أما الضالع بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إب والبيضاء تتشابه درجاتهما، العظمى في إب 29 والبيضاء 32، أما الصغرى في كليهما 16. حالة طقسهما غائم جزئيا، أمطار متفرقة ورعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع طول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
1: كذلك نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترع عليهم الإكثار من شرب السوائل.
0: وكانت هذه النشرة متابعينا هي من إعداد المهندس محمد الدقم.
1: وإلى فقرتنا التالية، ويلا ناصر نشتي نسمع موسيقى الفقرة التالية اللي هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة. نتعرف على أسعار هذه المحاصيل في هذه القائمة ونبدأها في الخضار.
0: وأولى محاصيلنا لهذا اليوم التي هي البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 682 إلى 909 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 20000، سعر الكيلو يتراوح بين 800 إلى 1000.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، والكيلو ما زال ثابتا بال 800.
0: أما البامية 8 كيلوغرام من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1500 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 5000 إلى 10000، الكيلو يتراوح بين 200 إلى 400.
0: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1067 ريال.
1: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000 إلى 12000، سعر الكيلو من 700.
0: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
1: هنا أيضا الكوبيش الكبير البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 3000 إلى 30000 إلى 36000، كلهم بيجوا يشتروا مني بسباس مدام 3000 الشوالة، سعر الكيلو من 1200 إلى 1500.
0: كوبيش كبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فسعره بألف ريال.
1: إلى قوائم أو قائمة الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 18000، وسعر الكيلو بين 500 إلى 600.
0: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلوغرام الواحد يتراوح بين 500 إلى 700.
0: العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 55 إلى 70000، والكيلو يتراوح بين 2700 إلى 3500.
0: الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
1: مانجا السمك 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35000، والكيلو من 1300 إلى 1800.
0: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
1: مانجا مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22000، سعر الكيلو يتراوح بين 600 إلى 1100.
0: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 20000 ريال، وسعر الكيلو من 750 إلى 1000 ريال.
1: مانجا زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، والكيلو من 1000 إلى 1500.
0: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال. وطبعا هذا يا ديانا بالنسبة لي التفاح البلدي تقريبا، أما التفاح الذي نراه غالبا في الأسواق يتراوح سعره ما بين 5000 إلى 6000 ريال.
1: نعم، ودائما نذكر مستمعين أن هذه القائمة في سوق الجملة، يعني هو توصلنا للقائمة من سوق الجملة، لكن أسواق المديريات دار سعد الشيخ عثمان البريقة تواهي أسعار تختلف وترتفع على حسب المدير، يعني إذا كنتوا في آي بي فأكيد أسعاركم غالية زي عند ناصر، صح يا ناصر؟ نذهب إلى الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13 ألف، وسعر الكيلو من 700 إلى 900.
0: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25 ألف، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1250 ريال.
1: نختتم هذه القائمة بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30 ألف، والكيلو من 2500 إلى 3000.
0: وكانت هذه النشرة متابعينا صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: فاصل ثم إلى فقرة الطيران.

0: أهلاً بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: يسعد صباحكم من جديد، وإلى جدول رحلات خطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأربعاء الموافق 15 من يوليو 2026. وبداية هذه الرحلات هي 533 التي أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا ووصلت عدن في 3:30 فجرا.
2: نعم، ومن عدن إلى جدة في 512 هذه الرحلة أقلعت من عدن في 3:00 فجرا ووصلت إلى جدة في 5:00 صباحا.
1: والرحلة 513 من جدة إلى عدن أقلعت من عدن في تمام الساعة 6:00 صباحا ووصلت عدن الساعة 8:00 صباحا.
2: ورحلة 608 عدن القاهرة أقلعت من عدن في 6:00 صباحا وستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: الرحلة 609 من القاهرة إلى عدن تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن بمشيئة الله في تمام الساعة 2:00 ظهرا.
2: أيضا هنا رحلة 600 عدن القاهرة تقلع من عدن أو أقلعت في الساعة 8:00 صباحا ستصل القاهرة بإذن الله في الساعة 11:30 ظهرا.
1: أما الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 12:30 ظهرا وتصل عدن في تمام الساعة 4:00 عصرا.
2: رحلة 623 عدن أديس أبابا تقلع من عدن في الساعة 11:30 ظهرا تصل مطار أديس أبابا في الساعة 1:00 ظهرا.
1: الرحلة 623 من أديس أبابا إلى عدن تقلع من أديس أبابا في تمام الساعة 2:00 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: ومن عدن إلى عمان في رحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:00 عصرا في 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8:00 مساء.
1: ومن الرحلة عمان إلى عدن 641 تقلع من عمان في تمام الساعة 9:00 مساء وتصل عدن الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
2: ورحلة 514 عدن جدة تقلع من عدن في 5:30 مساء تصل جدة في الساعة 7:30 مساء.
1: الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 8:30 مساء وتصل عدن الساعة 10:30 ليلا.
2: هنا أيضا قبل الختام 612 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 6:00 مساء تصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
1: وأخيرا الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل. نتمنى لكم الوصول الآمن ورفقتكم.

0: وهذه جولتنا الإخبارية مستمعينا من عدن الغد ليومنا هذا الرابع الخامس عشر من يوليو الموافق الأول من صفر. نبدأها مستمعينا بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: اليمن بين واشنطن وطهران، لعبة بلا قواعد وصراع دون نهاية.
0: واستشهاد جنديين في هجوم مسلح استهدف مقر الأمن الوطني بلودر.
1: صحفي يطالب بإبعاد عدن عن الصراعات والتركيز على تحسين الخدمات.
0: خريطة زلزالية تكشف تمركز الهزات الأرضية في لحج وشمال خليج عدن.
1: وعبد الرحمن أنيس يقول إذا كان من يظهر يوميا في الرياض يوصف بالأسير، فكيف يوصف من اختفى تماما عن الأنظار؟
0: ومطالبات عاجلة بصرف رواتب العسكريين المتوقفة للشهر الرابع وسط أوضاع إنسانية صعبة.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية وهي الأخبار الداخلية في صحيفة عدن الغد. تساؤلات حول الطائرة الإيرانية ورواتب العسكريين تشعل الجدل بشأن السيادة والأوضاع الداخلية.
0: وإلى الصفحة الثالثة مستمعينا نقرأ: صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى استثمار عاجل في الشباب لتعزيز مستقبل اليمن.
1: مجلس الشورى يجدد دعمه للقيادة السياسية ويؤكد سيادة اليمن ووحدة قراره الوطني خط أحمر.
0: واختطاف طبيب في صنعاء يعطل عمليات جراحية ويثير مخاوف على حياة المرضى.
1: استشهاد جنديين في هجوم مسلح استهدف مقر الأمن الوطني بلودر.
0: القيادة المركزية الأمريكية تعلن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
1: صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى استثمار عاجل في الشباب لتعزيز مستقبل اليمن.
0: تحليل في الصفحة الرابعة بقلم أنور العنسي: اليمن بين واشنطن وطهران، لعبة بلا قواعد وصراع دون نهاية.
1: وإلى الصفحة الخامسة، محافظ عدن يطلع على سير عمل الخطوط الجوية اليمنية وخططها التطويرية.
0: الأمن الوطني يحشد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة خطر المخدرات في عدن.
1: وزير التعليم الفني يبحث تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمخرجات التعليم في حضرموت.
0: ارتفاع أسعار الأسماك في سوق مودية يفاقم معاناة المواطن.
1: وزير الشؤون الاجتماعية يتابع التحضيرات للقاء تشاوري موسع لتعزيز العمل الإنساني التنموي.
0: في صفحة السادسة من حملة الغربان مستمعينا إلى حملة مكافحة الكلاب، حملة ميدانية في التواهي لمكافحة الكلاب الضالة استجابة لشكاوي المواطنين.
1: خبر مؤسف حقيقة. نعم. ومحزن في آن. ونداءات الإنقاذ مسجد عيسى التاريخي بيافع قبل أن يطاله الاندثار والإهمال.
0: وأيضا مواطنون في بلوك 5 ببير فاضل يشكون الاعتداء على موقع مخصص لمركز ثقافي حكومي.
1: حملة نظافة واسعة بأحور لإزالة الأتربة وتحسين المظهر العام للمدينة.
0: ومناشدات لدعم مركز الحضن الصحي بلودر بعد استمرار خدماته رغم نقص الإمكانيات.
1: مكتب التعليم الفني بعدن يوضح أسباب نقل موظفه وينفي مزاعم التهميش والإقصاء.
0: في تقرير في صفحة السابعة من قسم التقارير: بين الانهيار الداخلي والهروب إلى الجبهات، هل أصبح التصعيد العسكري طوق النجاة الأخير للحوثي؟
1: ولدينا كذلك تقرير في الصفحة الثامنة: بين التهدئة وباب المندب، كيف

0: وقراءة أولية لتداعيات أزمة الطائرة الإيرانية، مقالة كتبت بقلم فتاح المحرمي.
1: وهنا أيضا عفاف سالم كتبت وساطة معوضة تفلح في التهدئة.
0: وننتقل إلى الصفحة 11. الدكتور عادل الشجاع كتب: الطائرة الإيرانية عندما فضحت الشرعية نفسها.
1: إلى قسم الرياض المحلية مستمعين في الصفحة 12: وحدة عدن تعين عمار الكلدي مديرا فنيا للفريق الأول.
0: وبشير سنان: تأخر تكريم منتخبنا بعد التأهل إلى كأس آسيا يفقد الإنجاز قيمته المعنوية.
1: خلاص يعني ما فيش داعي للتكريم، قد راح وقته. هنا أيضا اتحاد الكرة يقر مواعيد دوري الثاني 32 لكأس الجمهورية ويعدل مباريتين في الدوري العام.
0: الجمهور يستهل مشواره في تصفيات ثالثة سقطرى بفوز ثمين على ردفان.
1: إلى الرياضة العالمية وما زلنا في أجواء المونديال اللي شوي باقي لنا أيام قليلة ويخلص. هنا صدمة: السنغال تكشف أن طبيب المنتخب أخصائي نساء وولادة.
0: خبر مضحك
1: يعني عنده مهارات يا جماعة. ما فيش داعي لنفس تخصصه،
0: بس دائما الأطباء متخصصين في المنتخبات هم لعلاج العظام والكسور. وش في النساء والتوليد.
1: أوكي، خبر ثاني.
0: الأمور تشتعل: الأرجنتين تفجر أزمة سياسية مع إنجلترا قبل موقعة المونديال.
1: طبعا اليوم مباراة الأرجنتين وإنجلترا في تمام الساعة 10:00، فنتمنى خسارة الأرجنتين. أنا عندي عروق مصرية. نذهب هنا أيضا: ب48 مليون تنتقل سانتوس إلى الشياطين.
0: وروما يمدد عقد ديبالا.
1: إلى صفحة 14: تحليل بقلم أحمد محمد. حروب اليوم هل تحسن في الميدان أم تدار قبل أن تبدأ؟
0: وفي الصفحة الأخيرة: القهوة صباحا متى تصبح عادة مفيدة ومتى تتحول إلى عبء على القلب.
1: يا سلام. هنا أيضا في أخبار حلوة: 3 أيام عمل ووصفة للحفاظ على نشاط الدماغ، وسقوط شبكة تستولى على 2 مليون جنيه في مصر. أوكي، بنقرأ القهوة بعدين نروح على السرقة اللي بمصر، بنشوف كيف إيش الأخبار.
0: حذرت مختصة أمراض القلب الدكتورة ناتاليا فاسيوكوفا من أن بدء اليوم بفنجان قهوة على معدة فارغة قد يسبب لدى بعض الأشخاص تسارعا في ضربات القلب ورعشة في اليدين وشعورا بالتوتر نتيجة الامتصاص السريع للكافيين. وأوضحت أن الكافيين يبلغ أعلى تركيز له في الدم بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناوله، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويكون تأثيره أكثر وضوحا عند شرب القهوة قبل تناول الطعام. وأضافت أن كثيرا من الأشخاص يفسرون خفقان القلب أو الرعشة على أنها أعراض للقلق، بينما قد تكون في الواقع ناتجة عن تأثير الكافيين على الجهاز العصبي والقلب.
1: وأشارت إلى أن الجسم يفرز فور الاستيقاظ هرمون الكورتيزون المسؤول عن تعزيز اليقظة والنشاط، ويبلغ ذروته خلال أول 30 إلى 45 دقيقة من بداية اليوم. لذلك فإن تناول القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ لا يمنح الجسم دفعة إضافية كبيرة من النشاط لدى معظم الأشخاص. وبينت أنه لا يوجد توقيت مثالي ثابت لشرب القهوة، إلا أن تأخيرها لبعض الوقت بعد الاستيقاظ قد يكون خيارا أفضل للأشخاص الأكثر حساسية للكافيين، لأنه يساعد على الحد من الرعشة وتسارع ضربات القلب.
0: وأكدت أن القهوة لا تشكل خطرا على القلب لدى الأشخاص الأصحاء عند تناولها باعتدال، موضحة أن استهلاك ما يصل إلى 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل 3 إلى 4 أكواب من القهوة، يعد آمنا للبالغين، فيما ينبغي ألا تتجاوز الحوامل 200 ميلي جرام يوميا.
1: نعم، يعني أنا أعرف أشخاص ثاني من النوم ما يتقرعوش أصلاً أو يفطروا، يشربوا كوب قهوة. صحيح. ويا سلام عندهم أنواع الأشكال من القهوة.

0: نعم كان ناصر يسوي دي الحركة بس بطل ناصر الحمد لله. تشرب قهوة يا ناصر؟ ما تشرب؟ ولا القهوة والأنواع الأكواب اللي كنتوا انتوا عاد تشتروها؟
1: ما مش كتير أنا كنت أشرب منها قليل بس يعني
0: قليل؟ انت فهمي قليل معناته. طب إلى الخبر الثاني، سقوط شبكة استولت على 2,000,000 جنيه في مصر. أحالت النيابة الإدارية في محافظة بورسعيد المصرية 12 موظفا بوحدات طب الأسرة بينهم 10 صيادلة إلى المحكمة التأديبية العاجلة بعد أن اتهمتهم باستيلاء على أدوية تقدر قيمتها بنحو 2,000,000 جنيه عبر التلاعب بمنظومة الصرف الإلكتروني للأدوية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثغرات في النظام الإلكتروني لتسجيل كميات من الأدوية تفوق ما وصفه الأطباء للمرضى، كما نفذ بعضهم عمليات صرف وهمية باستخدام كلمة مرور خاصة بزملائهم بعد الاستيلاء عليها نتيجة إهمال إجراءات تأمين الحسابات.
2: واعتمدت النيابة في إثبات الوقائع على أدلة رقمية وفنية شملت تقارير إدارة التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية ومطابقة سجلات النظام الإلكتروني مع تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة إلى نتائج لجان الجرد التي كشفت وجود فروقات في كميات الأدوية المصروفة. ولم تقتصر المساءلة على المتهمين الرئيسيين، إذ شملت أيضا مسؤولين بالإدارة الطبية والرقابية في الوحدات الصحية بعد ثبوت تقصيرهم في الإشراف والمتابعة بما أسهم في وقوع المخالفات واستمرارها. وأحالت النيابة الإدارية ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
0: هذا ما يسمى باستغلال الموارد المناصب والموارد اللي عندهم، فهم يعني بالأول والأخير يعني أطباء، فكمية أنك تسرق في مكان عملك والمكان حكومي وهو يستفيد من يعني الناس تستفيد من هذه الخدمة، صحيح، وانت بتسرق على انهم هم يشتوا، لا هذا كارثة جدا خصوصا في الاماكن الطبية والمراكز والمستشفيات، ف يحتاجون قليل من العقاب والتأديب. نعم
2: صحيح. وبهذا الخبر نكون وإياكم متابعينا قد أنهينا فقرتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد. ولمن يريد الاطلاع والتعرف على الكثير والكثير من التفاصيل والأحداث يمكنكم متابعة موقعنا الرسمي على الإنترنت.
0: فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي،
2: فابقوا معنا.

أول حب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أمانينا، لولا انت حنعشق

صفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، والذي هو تحت عنوان المعاهد الفنية والمهنية في عدن. تساهم المعاهد الفنية والمهنية في عدن في تأهيل الشباب من خلال تقديم تخصصات تقنية ومهنية تلبي جزءا من احتياجات سوق العمل. ورغم دورها في إعداد كوادر فنية مؤهلة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تحديث المناهج وتطوير التجهيزات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة. وبوجه عام تلبي هذه المعاهد احتياجات السوق بصورة جزئية، مع إمكانية رفع كفاءة مخرجاتها عبر مزيد من التطوير.
1: وللحديث أكثر متابعينا عن المعاهد الفنية والتدريب المهني وهل مخرجاتها يتوافق ويلبي سوق العمل، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سمير عبد جعمان، رئيس المؤسسات التعليمية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني. دكتور سمير، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر عدن الغد وعبر برنامج عدن هذا الصباح.
2: يا هلا فيكم أهلا وسهلا فيكم.
1: يا هلا بيك دكتور سمير. بداية دكتور، وضح لنا وللسادة المتابعين الفرق بين كليات المجتمع والمعاهد الفنية للتدريب المهني.
2: طبعا كليات المجتمع والمعاهد المهنية والتقنية هي تعمل مساقين تحت إطار وزارة التعليم المهني والتدريب المهني. كلية المجتمع تقدم دبلوم تسمى دبلوم وسطي ما بين 2 إلى 3 سنوات، يسهل مساق الطالب بعد انتقاله من المستوى الوسطي إلى نظام البكالوريوس والدراسة العليا.
0: نعم.
2: أما المعاهد المهنية هي تقدم خدمة مباشرة من خلال التعليم بعد الإعدادية نظام 2 أو بعد الإعدادية نظام 3 سنوات وتسمى الثانوية المهنية أو ثانوية صناعية، أو بعد الثانوية نظام 2، ويكتسب فيها الطالب المهارة الكافية في تخصصاته المحددة ويقدم منها خبرة مباشرة للمجتمع. يمكن للطالب الفريق المعاهد التقنية أن يستكمل دراسته في كلية المجتمع من خلال المقاصة للمواد المتشابهة، على أن لا يتجاوز الطالب خلال فترة 2 أو ما يكونش منقطع عن الدراسة لفترة طويلة.
0: طيب يا دكتور سمير، هل تتوافق التخصصات الموجودة حاليا في هذه الكليات والمعاهد التي يقدمها هذه المعاهد الفنية في عدن مع احتياجات سوق العمل حاليا؟
2: طبعا السوق اليمنية المحلية هي ما زالت محتاجة لكل التخصصات، لكن قضية التوافق في احتياجات كثير لكثير من التخصصات، وفي احتياج لتخصصات جديدة نسعى من خلال كثير من العاملين في هذا القطاع أن يتم استحداثها، كما استحدثنا بعضها في كلية المجتمع في حضرموت الطاقة المتجددة، وأيضا في معهد في أحد المعاهد وهو معهد المعلى أيضا في قسم الطاقة المتجددة، على أساس تكون تخصصات ممكن تعطي إضافة نوعية.
0: هل شهدت إقبال هذه التخصصات اللي أنتوا أضفتوها سواء في الحضرموت أو هنا في عدن؟
2: في حضرموت شهدت إقبال كبير جدا، في عدن لم يتم الإعلان عليها حتى الآن، أعتقد هذا العام يتم الإعلان عليها، وتجهيزات فقط تم تجهيزها وتأسيسها، ومكتب التعليم الفني في عدن إن شاء الله سيكون له دور خلال السنة هذه في هذا الموضوع. أما في حضرموت شهدت إقبال كبير جدا والعمل على قدم الوساق فعالين فيه لها تقريبا ما يقارب 2، هذا العام الثاني اللي شغالين فيه، وفي إقبال بشكل غير عادي، والآن ستفتح كلية أخرى وفيها متخصصات مشابهة وأيضا فيها إقبال بشكل كبير جدا.
1: دكتور سمير،
2: تفضل
0: أكمل
1: دكتور.
2: فالتوافق التخصصات في مدينة عدن على مستوى المعاهد، هو احنا بنحتاج الى انه يكون في ان شاء الله سيكون في شراكه قويه ما بين القطاع الخاص والوزاره على اساس نحاول ان نعزز من التخصصات الحاليه، لان يعني بعض التخصصات قد تكون او تصل لمرحله بسيطه ممكن تتوقف عن العمل، وبعض التخصصات تحتاج الى تحديد، وبعض التخصصات تحتاج الى دمج تخصصين مع بعض على اساس نقدم خدمه فيها نوع من الحداثه. فالتوافق الان يعتبر توافق جزئي وليس توافق كلي.
1: دكتور سمير، هل تمتلك المعاهد المعدات والورش الحديثة التي تؤهل الطلاب لاكتساب المهارات العملية المطلوبة؟
2: الوزارة المعاهد التقنية لديها ورش ولديها تجهيزات، لكن هناك حقوة علمية، تجهيزات غالبا قد تكون متقادمة تحتاج إلى تحديث. الناس تلبي وخرج حقيقي متكامل إلى سوق العمل، هنا تحصل فجوة، فنضطر أنه يكون حسب القيادة المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية وعلاقتها مع سوق العمل وإمكانية وضع استراتيجية شراكة مع سوق العمل تغطي هذه الفجوة. فالكثير من مؤسسات التعليم للأسف الشديد وقياداتها لا تمتلك القدرة الاستراتيجية والرؤية الاستراتيجية اللي من خلالها تسد الفجوة أو تغطي الفجوة لركب الحداثة الموجودة. فهنا تكون في صعوبة أنه الطالب يخرج إلى الميدان وعنده المهارة الكافية، بس في تدريب اللي هو التدريب الميداني والتدريب الحقلي، أن الطالب يخرج للميدان خلال السنة الثانية والسنة الثالثة يبدأ يطبق على الميدان وبيكتشف أو بيخذ المهارات اللي ما استطاع يحصل عليها داخل المعهد.
0: نعم. طيب يا أستاذ سمير، هنا يعني آسفة، يعني هنا في سؤال من أحد المتابعين حبس أنه يسأل، يقال أن معهد الأماني في دار سعد الذي كان معهد ضخم لا يقبل شهادة الثانوية في قسم الأدبي وإنما يقبل شهادة قسم العلمي، اليوم أصبح المعهد بسبب الحروب والصراعات السياسية يعني متوقف نوعا ما، هل لديك أي معلومات حول هذا المعهد توضحه للمتصل أو المتابع؟ نعم.
2: ما عنديش إيه، هل معهد هذا حكومي ولا خاص؟
0: تقريبا حكومي في دار سعد.
2: ما عنديش فكرة عنه.
0: أوكي تمام. طيب
1: دكتور، إلى أي مدى يتم تحديث المناهج الدراسية لمواكبة التطورات التقنية وسوق العمل؟
2: تحديث المناهج هي تعتبر محور لمواكبة حاجات السوق المحلية وأيضا الإقليمية، فعملية تحديث المناهج مرتبطة ارتباط كلي بمؤشرات وجهة السوق المحلية. يوجد توجه لدى قيادة الوزارة ممثلة بالدكتور أنور كنشات مع أنه مهتم بهذا الجانب وبدأ يعقد لقاءات مع اليونسكو وعدد من المنظمات على أساس يلو يعني على أساس يكون في اتجاه مخصص لقضية تطوير المناهج، وهذا الموضوع إن شاء الله في الفترات القادمة القريبة إن شاء الله تكون هناك مؤشرات لها، لأنه تطوير المناهج معناه تحديث تلبية احتياج سوق العمل، معناه يكون فيها تجهيزات حديثة وتجهيزات تواكب احتياجات المجتمع المحلي. ففي تطوير المناهج معناته هناك مؤشر حقيقي لتقديم خدمة مجتمعية تلبي احتياج حقيقي في سوق العمل. فإن شاء الله يكون في جدية أكثر من القطاعات المعنية في الوزارة وتقوم بوضع الخطط اللازمة ومراحل التطوير المواكية على أساس تقدم إلى الداعمين والمعنيين لتنفيذ العملية وتنفيذ الخطط تنفيذ الدعم اللازم لتلك الخطط.
0: نعم. طيب يا دكتور سمير، هل هنالك معاهد يعني مغلقة أو متوقفة إلى اليوم أنتم في وزارة يعني التعليم الفني تحاولون إنه إعادتها، أم أن جميع المعاهد في عدن تشتغل ولو بإمكانيات بسيطة؟
2: هو المعاهد تقريبا يوجد بين معهد الفندقي في أعتقد في الأمور تقريبا هو متوقف مع المعهد الفندقي، المعهد السياحي الفندقي هو متوقف لأسباب متعددة، منها أسباب سياسية وأسباب مجتمعية وأسباب لأن في نازحين فيه، وبيسعى الوزارة إلى أن تتخذ موقفها الحمد تجاه هذا المعهد يتم استئنافه. وتوجد بعض التخصصات متوقفة في بعض المعاهد نظرا لعدم توفر الكادر المناسب لتفعيل أو تشغيل تلك التخصصات. لكن هذا بيدخل في سياق رسم خارطة للتعليم التقني في الفترات القادمة حول تحديد التخصصات اللي فعلا تحتاج إلى إعادة نظر في تطويرها أو توقيفها أو إنشاء تخصصات جديدة عنها. وهذا في رسم استراتيجية قادمة تعمل عليها الوزارة على أساس تقوم برسم خارطة جديدة للتعليم.
0: نعم. طيب ماذا عن المعهد الوطني للتقنيين والمدربين في دار سعد؟ يمكن أني قلته اسمه الأمان هو الألماني سابقا فمعليش.
2: المعهد الألماني، المعهد الألماني اشتغل ما في مشكلة، مش متوقف.
0: بس هو مشكلة يمكن أحد المتابعين قال إنه يستقبل اللي حملت شهادة الأدبي مش العلمي. العلمي مش الأدبي عفوا.
2: في تخصصات علمية لابد من مثلا التخصصات الهندسية، التخصصات الصناعية، التخصصات التقنية، هذه لابد يكون الطالب خريج منها علمي. ليش؟ لأنه في معانا مواد علمية مرتبطة في التخصص، فالأدبي غالبا يكون عنده قصور في بعض المواد العلمية وهو بيحتاجها في التخصص حقه. لكن مثلا زي المحاسبة زي الإدارة هذه ممكن أعتقد يكون فيها مواد يدخل فيها طالب أدبي، أما العلمي لابد تكون في التخصصات العلمية نظرا لأنه في احتياج للكيمياء للفيزياء للرياضيات في احتياج لهذه التخصصات، فيسقط أنه يستقبل طالب أدبي لأنه بيلاقي صعوبة.
1: صحيح. طبعا الناس في هذه الفترات دكتور سمير لجأوا إلى الطاقة النظيفة وما تكتنفها من معدات وتقنيات حديثة، هل يتم تدريب الشباب من أجل أن يكونوا مختصين ومهنيين ومؤهلين في هذا الجانب ضمن المعاهد الفنية مثلا أو كليات المجتمع؟
2: في حالة تخصص طبعا احنا الان مش جاهزين في الوزارة الوزارة انه يكون معهد الالماني المعلق يكون في احد التخصصات المرتبطة بالطاقة الشمسية.
1: نعم.
2: وتوفرت العام الماضي في كتابات رائعة جدا من الجانب الكولي. وكان دعم متميز لمعاهد في تعز ومعاهد في عدن ومعاهد في حضرموت. معهد عدن المعهد في حضرموت اشتغل وفي هذا الإطار، وأيضا تعز اشتغل إلا عدن للأسف لم يعمل نظرا لعدم تفاعل القيادة السابقة في مكتب التعليم الفني لتعجيل هذا الأمر. الآن إن شاء الله أنتم عندكم أنه يتم تعجيل ويتم إنشاء ويتم إفتاح التخصص ليستفيد منه الطلبة والمجتمع بشكل عام. كون الآن أصبح التخصص شيء إلزامي أو شيء يرغب في كل المؤسسات والمخرجات لدينا محدودة جدا، فإن شاء الله هذا التخصص يفعل خلال فترة قريبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب يا دكتور سمير ماذا عن الكادر التدريبي؟ كيف يتم تأهيلهم وخاصة مع توقف التوظيف وخروج المعاشات؟
2: الكادر التدريبي طبعا في بعض المنظمات سعت الوزارة من خلالها إلى تأهيل طاقم جديد، وكان هذا الدور نجح كثير في حضرموت وتوفر طاقم جديد لتنفيذ البرامج الحديثة ومنها الطاقة الشمسية. في ظل عدم وجود موضع اقتصاد مستقر وفقدان الموارد الرئيسية المرتبطة بالمرتبات، يصعب على المتدرب على الموظف أن يعمل على الأداء المتميز. لكن هذه معروف أنها قضية مش مرتبطة بهيئة معينة أو وزارة معينة، مرتبطة بكيان دولي، ويصعب علينا كوزارة أن نتخذ إجراء على مسار الدولة. لكن يمكن هنا أن تفعل المعاهد المهنية والتقنية الإدارية وهيئات التدريب، فالقيادة الاستراتيجية في المعهد قد لا تحتاج مرتبات أصلا، لأن المعاهد التقنية هي معاهد إنتاجية، هي معاهد صناعية، هي معاهد قادرة أن توفر نفقات مالية. يعني أكثر مثال بسيط على مستوى آخر عمل استلمته أنا في الصناعات وفي أحد المعاهد من التركي حرتي. كان هذا المعهد لا يوجد لديه موازنة من الدولة. وكان موظف 28 موظف ويعطيه مرتبات شهرية ومكافآت شهرية ومواد خام الطبق في سوق العمل وأنتج خدمات نسية وأشتغل عليها وورد فلوس خاصة بي وأستطاع أن يشغل المعهد إلى لحظة إلى الآن. فيما العمل في الصناعة بس ما زال يشتغل في نفس الآلية. فمؤسسة التعليم التقني هي مؤسسة إنتاجية، هي مصانع مصغرة، هي معامل إنتاجية مصغرة. فكل ما كان لدينا قائد المؤسسة هذه عنده إرادة إدارية متمكنة وعنده رؤية استراتيجية وعنده علاقات مرتبطة بسوق العمل، أو حتى لما عندهش ممكن هو يزرعها، لأنه المعهد الكل يحتاجه، المؤسسة، المصنع، الشركة، الكل يحتاج المعهد. فكل ما في ارتباط وأستطاع أنه يشغلها عمل إنتاجية بيستطيع أكثر، بيستطيع أخذ فلوس. الكل العملاء منتظرين فقط المرتبات. يعني أنت لاحظ في مشكلة بسيطة هنا في عدن عندنا الآن، أنه منتظرين مرتبات، لكن لاحظ المعاهد في الشمال ما عندهم أي مرتبات، المعاهد شغالة وبتتحرك بتدخل فلوس، معناته أنه ممكن يكون في عائدات مالية. إذا المعهد هذا ممكن يكون معهد إنتاجي، إذا ليش أنا هنا أنتظر ما ستعطي الدولة أفضل، أو أن أنا أبدأ أشغل المعهد وأخليه معهد إنتاجي أستطيع أعوض نفقاتي الداخلية الخاصة بالتشغيل، أيضا الطالب يستفيد العملية التدريبية نفقات مالية، والمدرس أيضا يستفيد والموظف.
0: نعم.
2: المشكلة يا أختي هنا أنه في الأزمات هذه الموجودة نحتاج إلى تأهيل قيادة المعاهد، وهذا مشروع إن شاء الله أنا أشتغل عليه، مقدم معالي الوزير يتم النظر في إعادة تأهيل القيادات في مؤسسات التعليم التقني الكلية والمعاهد.
1: كلام جميل جدا ومبشر بالخير دكتور سمير، ولكن ما هي التخصصات الفنية والمهنية الأكثر طلبا في سوق العمل بعدن خلال الفترة الراهنة؟
2: أستاذتي القديرة أختي الكريمة، أنا مثلا في الوزارة عندنا في معانا مشكلة في بعض التخصص، التكييف والتبريد. فعندما طلبت بعض المهندسين من خريجين التعليم سابقا ألاحظوا في عدن تقريبا شهيدين معدودين جدا مهندسين في هذا المجال. فالتبريد والتكييف يعتبر قسم الأقسام اللي ما زال، فهو قسم قديم لكن ما زال ذو إلحاح وطلب بشكل غير عادي. أيضا الكهرباء والطاقة في احتياج لها بشكل كبير جدا، وأحيانا السيارات مع حداثة السيارات.

0: التقدم مع التكنولوجيا السريعة مع التطور الملحوظ على مستوى المعمورة بشكل عام نحتاج إلى شركات مهندسين في فترة قادمة يتواكب قدراتهم ومهارتهم مع احتياج سوق العمل. أيضا في تقنية المعلومات الآن عالم المعلومات معنا الإلكتروني معنا الذكاء الاصطناعي، هل تخصص هذا يحتاج إلى أن يكون النظر فيها بشكل يعزز الاهتمام بها لتستخدم في المجتمع؟ في كثير أيضا من التخصصات الأخرى لاحظت أنه في الفترة القادمة بيكون لها اشتياق مرفوض ويفرض على الدولة أن تقوم بالنظر إليها.
1: نعم، طيب يا دكتور سمير، هل هنالك تنسيق دعم معك يعني أنتم والمنظمات الدولية في تطوير أداء المعاهد ورفع مستويات مخرجاتها، أم أنتم تشتغلون بدعم حكومي أو بعيدا عن هذا الدعم من قبل المنظمات؟
0: بالنسبة للوزارة الفترة الماضية الآن حصلت على طلب من مؤسسة الفندق الكويتي للتنمية للتأهيل 12 كلية مجتمع
1: ما شاء الله،
0: وبدأت بصراحة صارت خلال تقريبا الشهرين الماضيين بدأت تنظيف بعض التكنيكات بمستويات ما بين 45% إلى 45%، وتستكمل بقية التكنيكات خلال الأشهر القادمة. هذا بالنسبة للكليات. بالنسبة للمعاهد بدأت بعض المؤسسات بعض المنظمات المجتمع المحلي وبعض التجار بدعم بعض التخصصات، يعني الدعم للدولة تقريبا نستطيع نقول لا يوجد إلا أن يكون هناك قروض من دول أخرى، ثم الدولة تقوم بإيش بسدادها خلال السنوات المتفق عليها حسب البروتوكولات المتفقة مع الدول المختصة. المعاهد الآن بنشتغل في بعض التخصصات مع بعض المنظمات الداعمة لها، وبعض الدول مثل كوريا ذكرت قبل فترة أنه دعمت برامج الطاقة الشمسية في عدن وفي حضرموت. كمان في بعض المنظمات الآن بتشتغل بمنظمات ولكن اشتغلت معنا في عدد من التخصصات وهي ما زالت الآن شغالة على مستوى العمل في حضرموت حاضر.
1: نعم
2: دكتور سمير، هل يفضل أصحاب أو أرباب العمل خريجي المعاهد الفنية أم أنهم يفضلون أصحاب الخبرة العملية؟
0: طبعا أرباب العمل هم نوعين، نوع يحتاج إلى نظام وعمل مؤسسي، والنوع الآخر إنه يعتمد على المهارة مباشرة وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر. بعض المشاريع المتوسطة والأكبر تحتاج إلى أن يكون عمل مؤسسي، فالمؤسسة أو المصنع أو الشركة المعتمدة عندها مؤسسي قبل من وجود المؤهل. لكن صاحب الخبرة على المؤهل عندما يحضر إلى المؤسسة وما عندهش الخبرة الكافية قد لا يكون مقبولا. فالمؤسسة اللي تعمل في إطار مؤسسي لابد أن يكون المؤهل والمهارة متوفر مع بعض. لكن المؤسسات الصغيرة والأصغر ممكن يكون صاحب الخبرة كافي أن يقدمها ما احتاجش المؤهل، وهذا طبعا المستوى غالبا المؤسسات الصغيرة والأصغر غالبا ما يعتمدوا على تأهيل أطفالهم أولادهم أقاربهم معارفهم، غالبا ما ينتظرونش المخرجات من سوق المؤسسات التعليم الفتح، وإذا حصلوا على خبرات لديهم شخصيات لديهم المهارة الكافية ممكن يتعاملوا معها. فالمؤهل والخبرة يكون بالديمان لبعض المؤسسات التي تعمل في نظام المؤهل، أما الخبرة تكون مهمة بالنسبة لحق المشاريع الصغيرة بغض النظر عن توفر مؤهل أو لا.
1: نعم، طيب يا دكتور سمير، ما قبل الختام ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز دور المعاهد الفنية والمهنية في تقليل البطالة وتلبية احتياجات السوق في عدن؟
0: طبعا السؤال اللي ظهروا عندي يبطي سؤال مهم جدا، فعلا لابد من خطوات جرائية وجرية تقوم بها وترتبط ارتباط وثيق في مؤسسات المؤسسة الاقتصادية بشكل عام لكي يكون لها تأثير مفروض في الواقع القريب. فأول خطوة لابد أن تقوم الدولة فيها هو النظر بالعين القوية والصارخة إلى تحديد المناهج حسب الاحتياج المطلوب من سوق العمل. النقطة الثانية، إذا حدثت المناهج مباشرة يأتيها تحديد الورش والمعدات والمختبرات الموجودة، لأنه أنا على أساس أعطي منهج يحتاج السوق، معناه أن الورش هنا تحتاج إلى إيش؟ إلى تحديد يواكب هذا المنهج. بعدها أيضا لابد تكون بشراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص وما بين التعليم الفني والتقني، لأنه التعليم الفني هو أصلا أنشئ من أجل القطاع الخاص، هو أصلا أنشئ من أجل التنمية الاقتصادية، هو أصلا أنشئ من أجل تقديم خدمة تساهم في رفع البلد والأسرة، في رفع الفرد والأسرة والمجتمع بعائد مادي يساعد يسهل الاستقرار الأسري. فكل ما كانت الشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، كل ما استطاعت المؤسسات التعليمية أن تؤهل مخرجات تلبي احتياج. يعني أنا ما بديش أهل مخرجات من أجل أعرضهم أنا معي كذا كذا، لا، أنا بجي أهل مخرجات من أجل أغطي فيهم احتياج مهندس كذا ومهندس كذا ومهندس كذا ومصنع كذا وشركة كذا وإلى ذلك. وش الهدف من المعاهد؟ أنها تخرج في السوق بدون طلب، وهذا خطأ. كثير المؤسسات المشكلة للأسف الشديد الآن بتقوم بتأهل للسوق بدون احتياج، فلاحقك تخصصات فيها تكدس وفيها أعداد مهولة جدا وبتخصصات شحيحة قد لا نجد فيها ناس معتمدين على الأصابع، وهذا يعود الخطأ ليس على الأصابع ولكن لدرجة رئيسية، يعود على الدولة وقطاعنا الحكومي لأنه لم ينظر سياسة حقيقية اقتصادية لغطها بشكل كبير. لكن فترة بعد لاحظت خلال اللقاءات التي نقلها المعارضة والمناقشات مع كثير من الجهات أن هناك توجه بإعادة النظر في هذا الأمر إن شاء الله.
2: إن شاء الله دكتور سمير. إذن كان معنا عبر الهاتف الدكتور سمير عبدو جعمان، رئيس المؤسسات التعليمية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني. دكتور سمير، شكرا لك ولوقتك الثمين الذي خصصت جزء منه لنا.
1: شكرا جزيلا دكتور سمير.
2: شكرا لك.

0: وعدنا إليكم من جديد متابعينا وإلى فقرتكم ومساحتكم التفاعلية معنا لهذا الصباح، والذي نطرح عليكم دائما السؤال التفاعلي هو: هل برأيك هل تلبي المعاهد الفنية والمهنية في عدن احتياجات سوق العمل الحالية؟ ولماذا؟ طبعا يمكنكم الانضمام إلينا عبر الاتصال وترك تعليقاتكم على الواتساب وكذلك الفيسبوك، ونستقبل أول اتصال من عوض العبيدي.
1: يا صباح الخير يا عوض.
2: صباح الخير وعافية عليكم جميعا.
0: صباح الورد.
2: بالنسبة للموضوع اليوم، يعني المعاهد كانت تلبي، كانت يعني أنا بعطيكم مثال بسيط. أخي واحد أخي كبير خريج معهد أبو مديان،
1: أيوة،
2: قسم هندسة. طبعا هذا زمان، يعني قبل 15-20 سنة كذا، أو 17 سنة. واستفاد، لأن ليش المعهد كان شغال، كان يستقبل الطلاب. الان معاد ابو مدين هذا في لعج اصبح نصه سكن للمواطنين، توقف.
0: صحيح.
2: غير المعاد اللي في عدن برضو اصبحت مشلوله، يعني البعض المعاد اللي في المنصوره، المعاد المهني، شفت اللي امام بيت المربع عم محمد طارق، اشوف في طلبه يخرجوا يدخلوا منه. اما زي ما قال الاستاذ سمير على المعاد الالماني اللي في دار سعد، ما أشوف أنا في طلبة يدخلوا يخرجوا، أشوف في طلبة يدخلوا كلية المجتمع. اللي كان يعني كان الطلاب يقولوا من كل مناطق عدن. وهذا كان المعهد يعني قوي، ما يقبل إلا شهادة ثانوية علمي. يعني كانت مخصصاته التخصصات حقه قوية يعني. والآن أصبح يعني شبه مجلول، مش عارف ليش يعني. إن أسبابها الحروب والمشاكل، المعهد صراحة يا كامل بدأت ضعف. ما أدري زي أول. فنحن بحاجة الدولة تدعم المعاهد. لأنه الطالب إذا مش قادر يكمل كلية أو جامعة، يختصر طريقه يدخل له معهد، يكسب له مهنة ويخرج.
1: فعلاً.
2: نتمنى يعود هذا. الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية. وشكراً يا عوض على يعني هذا اتصالك وطرح التجربة الخاصة بك. معنا اتصال آخر، نقول يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح العافية يا محمد، كيفك؟
3: كيفكم؟
1: الحمد لله.
3: مرة المواضيع تقول جميلة لكن مؤلمة، وكنا نشاركم حلقة أولى ما تمكناش من الوقت. لكن المشكلة الضيوف، بعض الضيوف اللي جئتكم ما شاء الله كلام إنشائي جميل. كلام جميل إنشائي إنشائي. ولو كنا ما نعرفش المواضيع هذه كان نصيبها اكبر. اليوم تكلموا عن المعاهد المهنيه،
1: ايوه،
3: وتحيتي لخالد عليك يسمع عوض العبيدي يتكلم كلام جميل، وارجو خالد امان برفع عايش، لكن عايش اكثر منه. وفي انك انت وزاره العمل والخدمه المدنيه،
1: ما شاء الله.
3: تفضلي. اولا مثلا معنا هو تكلم عن شبكه القطاع الخاص، مش عارف ايش هذه شماعه جابوها، اسماء الكهرباء، تكلموا عن ايش المرفق كمان، اتصالات. كل ما تكلموا قالوا شركة قطاع خاص، وكل كلمة هذا يعني تدمير ما تبقى من الدولة. أنا مثلا أتكلم معك إمامي معهد المهني منفرة، أول معهد أنشئ في عدن في 76، وأنا من شاركوا في الساحة بحضور الشهيد علاء سعد، وذهبنا بدفعة مدرسين إلى ليبيا، أخذناهم لوديه شخصيا إلى ليبيا، وعندنا تخرج ابنها مدرس في المعهد، وذهبنا معهد أبو مريم في علاحق والأوراس في أبين، وذهبنا مدرسين إلى الجزائر شخصين أخذناهم ورجعناهم ولقوا يدرسوا، وعملنا بيوت جنبها للمدرسين. لكن للأسف، وحتى أيضا المعهد الألماني ذهبنا نفس لألمانيا، للأسف أنه بعد فترة أو بعد عام 90 صراحة. كل ما هو إيجابي أنا أشكر علي الأحمدي اللي تولى عدس مناصب، كان قبلها طالب وعجز بعثات في عدن. الأحمدي اللي كان وزير آخر مرة سفير في البحرين، تكلم حرصتين في عدن الغد، عدن الصدري جاب كل شيء بالحقيقة. كل ما هو كان إيجابي في المحافظات الجنوبية دمروه، أقول هكذا، وهذا كلام على أحمد، كلام كثيرين دمروه. عندك معهد مهني منصورة، هذا المعهد أول معهد، وكان فيه 8 تخصصات، رغم أنه كان ما فيش إلكترونيات، حاجة الأخيرة التلفزيون الراديو كان، وفي الواقع كان أول ما فيش إلكترونيات متطورة زي الآن. كان فيه تطبيق بالداخل، حرارة زراعية، الميكانيكا، الكهرباء، البناء، كثير أمور كثيرة. الآن بعد 2015 حولوه إلى مركز تدريب عسكري، كسر الآلات، وترقيع كذا، وعلى قولة كل ما طلع ضيف عندكم قال شكل قطاع الخاص، يعني تدمير ما تبقى ملاء التعليم والاتصالات والأسماك والفنان، هذا واجب الدولة والصحة مش واجب القطاع الخاص، هذا حتى مرافق حتى البلدان اللي هي كنا نقول الشركه الرأسمالية، هذه مهمة الدولة، ممكن تشارك قطاع خاص 20%. الآن مع هذه المنصورة في 4 تخصصات من 10 رغم ندير معهم اللي أهلناهم، لكن إيش يبكي عملوا له حركة كذب، جابوا مكتب تطريز الخياطة كل كذب في كذب، إنه إشراق قطاع خاص، إشراق قطاع خاص مع تدمير توقع من التعليم في عدن صراحة. أعطيني كما قال عوض في لحج حولوا المعهد إلى سكن، يعني قريمة قريمة الأولاد في أبين أنا من اللي زرته كان في كل الآلات، كما تحدثوا عن مكتب البحوث أمس نفس ليش كم بكلم أي مرتق بكلم عليه تدمر، يعني مركز أبين التعليم الفني في دار سعد اللي سألتوا عنه تعليم فني
1: أيوة.
3: ذهبناهم إلى ألمانيا، لأن ألمانيا برضه تعلم ثاني تعلم نفس مستوى، إذا في عطال معي في بيته يصلحها مش على مستوى القطاع الدولة أي حاجة يصلحها، باب نجار سيارة حاجة، هذا برضه دمر بعد الوحدة شلوا بعض المدرسين وديهم صنعاء على شنو كان مرة يقولوا وزارة العمل تبع التعليم الفني، كان وزارة العمل معنا بعد التعليم الفني مرة تجيب مهني كل نوع يجيبوا لها شلوهم لصنعاء وشكنوهم هناك وعملوا هي في المعاهد ودمروهم. اخر واحد جاري كان بعد بني في الاسعد يحضر روح تفى الله كبدن تفى كبدن ماتوا نايم والله ولا بحاجة كبد معهد متطور حولوه الى كما قلتوا يعني ايش نقول حولوا الى بشاش وغطاط وغيران، والله حقيقة هذه التطوير كنا نطبقها في المرافق وكنا نخرجهم ونعينهم مركزيا في مرافق الدولة ونعطيهم نعادلهم ثانوية عامة فنية وزائدة على وتر على الثانوية العامة العادية شجعهم نوظفهم كانوا تطوروا واستعدوا جلسات عليا مع المهني في المعلة أيضا الفني 5 سنوات بعد الإعدادية، وبعضهم رأى راحوا يدرس مع الفني في المعلة، أنا أعرف واحد وذهب بعدين طيران لأنه كان علم تعليم جميل وجاء من الأوائل الآن كابتن كبير في اليمدة ثم اليمنية، اليمدة كان طيران من الدمغاطية الآن اليمنية كان في تعليم صحيح، الآن كل الشماعة اللي قبلها أخطر كل من جاء طلعته ضيف قال شيخ طال خاص شيخ طال خاص تدمير، أعطيكم مثال بس فضغط تسأل مرة طلعت واحد حلقة على الأسماك الديكوار
1: أيوة.
3: هذا الديكوار نعرفه أنا كنت في التفتيش والرقابة والغول على هذا تعرض الأداء 15 حرب طلبوا له موقع حاجة ترميم الموقع المساحة البراغات ما قلوا حاجة ترميمها فقط حاجة تلقى سيارتها وبيشتغل والبواخر اللي كانت يمكن تلقت بعدها لكن لا يقول لك لا بعدنا باخرة حاجة تأهيل بنيته حاجة تلقت خاص كل كلب لأن الشيء عملنا زي ما عام 94 عندما كان في أسماك كانت كان السوسيال الساحلي يوفر 3 مليون دولار شهريا و40 مليون دينار حق بالجنوب بالدينار غير دولار كان يوفر جاء الزنداني وقال بنشئ مثل شركة الأحياء البحرية قطاع خاص ونشارك المواطنين من 100 ريال إلى 1000 ريال إلى 60 واحد مقترب دفع 60,000 دولار جنوبي وبالأخير الأحياء البحرية راح إن شاء الله جامعة الإيمان ليش يتبع على أنفسنا علينا أن نعيد المعهد المانية تحملها الدولة هذا كلامنا وأنا أشرع علي أحمرين وعمل حلقتين وحكومة الجمعة 13 يوم الجمعة قال كل شيء في الجنوب إيجابي دمر هذا حقيقة نقولها هذه رأينا نحن
0: صحيح
3: المهم أشكركم على الموضوع هذا وأرجو أن الخادمين الآخرين يشاركوا صراحة أشكركم ولو في إمكاني بعد البرنامج أعطيكم الموضوع لكم كل ما أطل التلفون مغلق
1: ناصر إن شاء الله يعني بتواصل معك ونأخذ الموضوع اللي تحب أنك نتناوله معنا اتصال يا ألو ما فيش آخر اتصال ألو يا صباح الخير
4: صباح الخير والعافية
1: صباح العافية على قلبك يا خالة أيوة معاكي
4: كيفكم
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله وانت كيفك
4: اما نسمع اصواتكم كذا قليل ننتعش
0: واحنا كمان ننتعش لما نسمع اصواتكم
1: الله يعطيك العافيه
4: غد وفى غد وفى وكفى محمد فاضل وعواض العبيدي واللي قبلهم احنا انا سمعت الله انا سمعت الحين الان يلا الله يعطيكم العافيه ونسال الحكومه ان يعني تهتم بالمعاهد هذه المهنيه لانها اصلا بتوفر يعني شغل للشباب أخوي تخرج من كان كهربائي في المنصورة زمان
1: ما شاء الله
4: كان ما شاء الله فهم بالكهرباء المعاهد هذه تبندت والله مفيدة للشباب ولكم جزيل الشكر والعافية والنور والسرور بإن أنتم والمخرج ناصر الصعيد وكل المخرجين والعاملين والمقيمين عليها.
1: الله يسعدك يا خالة، وإحنا حقيقة نسعد دائما بتواصلكم الجميل الذي يكون وقود لنا.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا خالة أسماء، الله يعطيك العافية، وشكرا لكل من اتصل وشارك معنا ورسل لنا في هذا الصباح الجميل،
0: وأبدأ رأيه كمان حول الموضوع وحول واقع المعاهد الفنية والمهنية وما تعانيه اليوم للأسف الشديد من الخذلان ومن التدمير. صحيح. الذي ربما البعض لجأ وقال أنه تدمير ممنهج.
1: نعم، نذهب إلى قراءة التعليقات التي وصلتنا. نصب على أبو خالد، أكيد صب علينا بالواتس وبالفيس، يسعد صباحه. نعم، نذهب أيضا هنا عواض العبيدي أيضا صب علينا واتصل لنا، يعني ما شاء الله أصدقائنا. مها محمد علي صبحت علينا وقالت انه شوي انه تردد بس الان عندها واضح. نعم، هو بالبدايه يكون بسبب كثره
0: انقطاع الكهرباء.
1: نعم، وترددات الاعدادات الاخرى في عدن تسبب نوعا ما غشوشه. ايضا سالم بن شعبان، ام قاسم صبحت علينا، يسعد صباحه. وهل لديك تعليقات؟
0: لدي تعليق ورد على بوستر البرنامج من أبو خالد حلصم، يقول نعم تلبي، وإن كان هناك بعض القصور كما أشرتم في المناهج أو التجهيزات، ولكن لوحظ مؤخرا توجه الدولة إلى دعم التعليم الفني والمهني عبر وجود شراكة مع المنظمات أو الدول والقطاع الخاص ودخول تخصصات جديدة تواكب سوق العمل، لأن مخرجات التعليم الفني لا تنتظر وظيفة الدولة، وهذا يساعد في تقليص البطالة لدى الشباب، فمنهم من يشق طريقة لوحده، ومنهم من يشتركون في مشروع، ومنهم من يسافر إلى الغربة ومعه مهارة أو حرفة يكسب بها لقمة العيش. شكرا لك يا أبو خالد حلصم. نعم. على طرحك. ولدي أيضا ياسين العبيد يقول يسعد صباحكم بكل خير وإخلاص ناجي، يا صباح الأنوار عليكم ويا صباح الخير والبركات على كل متابعين الكرام.
1: نعم، هنا يا رب في هذا الصباح لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وفرحة يكشف الكرب عنا، اللهم أمين. صباح الخير، صباح عليكم وجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحيمي. سعد صباحك يا أمان، شكرا على رسالتك اللطيفة في هذا الصباح.
0: فتحي طائف سيف ناشر يقول صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد، يسعد صباحك يا فتحي.
1: وصديقتنا أم عماد صباح الخير، تحياتي لكم ديانة خديجة والمخرج المبدع. بخصوص المعاهد لابد التركيز عليها وتطوير التعليم الحديث فيه لكي يستفيد منها الطالب في سوق العمل. نعم يا أم عماد، يسعد صباحك مرة أخرى.
0: وأيضا سالم بن شعبان صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله. وعباس عبد العليم الشرعبي يسعد صباحكم بكل خير وعافية.
1: نعم، أذكار من العنت صبحت علينا، يدوم وجودكم في حياتي كل صباح، يسعد لي صباحكم كل خير. ديانة خديجة والمخرج المتميز ناصر والخالة أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء، أتمنى لكم النجاح والتوفيق على مواضيعكم الشيقة. شكرا يا أذكار وشكرا لمتابعتك لنا.
0: وأبو خالد حلصم يقول أجمل شعور في الحياة أن تجد شخصا يراك استثناء لا خيارا، وطنا لا محطة عابرة، وحكاية يفتخر بها لا سرا يخفيه، فإن وجدت من يطمئن قلبك، من يطمئن قلبك بكلمة ويحتوي روحك بنظرة ويبتسم لأنك بخير فتمسك به، فالأرواح الصادقة أصبحت نادرة. صباح الخير على أهل الكرم والطيب. صباح الخير ديانة خديجة ناصر والمتابعين الكرام، ويسعد صباحك يا خالد وعلى كلامك اللي دائما يكون جميل.
1: نعم، السادة منى سعد كتبت لنا صباح الخير ديانة خديجة، بالنسبة للموضوع في المعاهد المهنية والتقنية تحتاج لتوجيه حكومي وشعبي حقيقي ومنظم حتى تواكب المرحلة وما يحتاجه المجتمع وسوق العمل المرتبط أساسا بالمشاريع لتخفيف من البطالة. فعلا يا السادة منى، وإن شاء الله في الحلقة غدا تشاركينا ونسمع صوتك. أيضا
0: أيضا حمدان يقول صباحكم عدني
1: ويسعد صباحك، يعني صباحك فل وياسمين ويوم سعيد إن شاء الله عليك
0: وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.
1: نعم، هل بقي في تعليقات أقريها في الفيس ولا ماشي؟ حمدان صباحكم عدني. نعم خلاص، تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تناولنا هذا الموضوع الذي كان ربما مهم، ونتمنى فعلا أن يتم التسليط ضوء أكثر يعني الوضع المهرة.
0: نتمنى أن تعود المعاهد الفنية والتقنية إلى سابق عهدها ومجدها كما عرفها الكثير، أن يواكب منهجها المناهج الحديثة، أن تلبي تطورات العصر المتسارعة، أن يعني تدعمها الدولة والجهات المانحة والقطاع الخاص وأيا كان، في أن يكون لديها ورش حديثة ومعدات حديثة حتى تستطيع أن تسقل مهارات الشباب وتخرج لسوق العمل كل يعني كل مؤهل وكل متدرب بشكل كافي حتى يستطيع خدمة بلده ووطنه.
1: فعلا هذه الحلقة انتهت مستمعينا، على أمل أن نجدد اللقاء بكم مجددا غدا عن تمام الساعة 8:30.

0: صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير، ونتمنى لكم أن تقضوا هذا اليوم بسعادة وأن يكون لطيف عليكم.
1: حتى الملتقى نترككم بعناية الله، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج عطة الذكية وريحته العطرة إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الفرنسي باليوم الوطني لبلاده. عضو مجلس القيادة الخمشي يطلع على جاهزية لواء بارشيد ويشيد بدوره في تعزيز الأمن وحماية المنطقة الغربية بحضرموت. اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية يناقش المستجدات الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار. لجنة موسم البلدة السياحي تناقش مع القيادات العسكرية والأمنية استكمال الخطة الأمنية للمهرجان. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية كلا، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده الصديق. وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس الرئاسي وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. إلى ذلك بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد

الإقليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى عائلة فضيلة الشيخ العلامة علي بن سالم باغيثان عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الإفتاء بوادي حضرموت الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والدعوي وتدريس العلوم الشرعية. وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه برحيل العلامة باغيثان قائلا: إنه كان علما من أعلام الدعوة ومرجعا بارزا في الفقه وعلم الفرائض والمواريث الذي تخرج على يديه نخبة كبيرة من العلماء والدعاة والمرشدين. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته الثرية في خدمة دينه ووطنه ونهجه الدعوي المنفتح على قيم التعايش والوسطية والاعتدال وإصلاح ذات البين، سائلا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي ببالغ الحزن والأسى العلامة المفتي عضو مجلس الشورى الشيخ علي بن سالم بكير باغيثان الذي انتقل إلى جوار ربه بمدينة تريم بعد حياة حافلة بالعطاء في ميادين العلم الشرعي والدعوة والإفتاء وخدمة المجتمع. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالمناقب العلمية والدعوية للفقيد مؤكدا أنه كان أحد أبرز علماء حضرموت ورمزا من رموز العلم الشرعي، إذ كرس حياته لخدمة الدين الإسلامي ونشر العلم والإصلاح بين الناس وتخريج أجيال من طلاب العلم. وأشار إلى أن حضرموت واليمن فقدتا برحيله عالما جليلا وقامة علمية كبيرة عرف بالحكمة والاعتدال وسعة العلم وحسن الخلق، وكان مرجعا موثوقا في الفتوى ومربيا فاضلا وداعية أسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز روح التسامح والتآلف وخدمة المجتمع وإصلاح ذات البين. إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي بمدينة المكلا قائد لواء بارشيد العميد سالم الجرزي في إطار متابعة قيادة السلطة المحلية مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز الجهود الأمنية بالمحافظة. واطلع الخمبشي خلال اللقاء على أوضاع اللواء ومستوى الجاهزية القتالية وسير تنفيذ الخطة التدريبية والبرامج التأهيلية الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبي اللواء، كما استمع إلى شرح حول الجهود التي يبذلها اللواء في تأمين المنطقة الغربية لحضرموت والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق مع مختلف الوحدات العسكرية والأمنية. وأشاد الخنبشي بما يقدمه منتسبو لواء بارشيد من جهود وطنية ومسؤولية عالية في أداء واجباتهم، مثمنا مستوى الانضباط والجاهزية التي يتمتع بها اللواء ومؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم القوات العسكرية والأمنية وتمكينها من أداء مهامها في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المحافظة. من جانبه أكد قائد لواء بارشيد استمرار اللواء في تنفيذ مهامه العسكرية والأمنية بكل كفاءة ومواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية بما يعزز من قدرته على القيام بواجباته في حماية المنطقة الغربية والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وكان في استقبال الدكتور العلمي سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود الثاني سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة بحضور سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان. وعرب الدكتور عبد الله العلمي خلال تسجيله كلمة في سجل العزاء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب الأليم. ناقش اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان المستجدات الأمنية في ظل التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية والوقوف أمام مستوى الجاهزية الأمنية والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الوزير في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي أهمية ترجمة مخرجات اجتماعات القيادة والسياسية والحكومة إلى إجراءات عملية تسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، مشددا على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقوات المسلحة لإفشال مخططات ميليشيا الحوثي الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار عبر خلاياها التخريبية والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المحافظات المحررة. هذا واستمع وزير الداخلية من مديرية العموم للشرطة إلى شرح حول المستجدات الأوضاع الأمنية في محافظاتهم. بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقتري مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة آليات تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتنظيم التعاون مع المانحين والشركاء الدوليين وحشد الدعم لأبرز أولويات التطوير المؤسسي والتشريعي. وناقش اللقاء إمكان إدراج احتياجات الوزارة الشؤون القانونية ضمن خطط التعاون الدولي وبرامجه، وفي مقدمتها تبني برامج الإصلاح التشريعي وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوزارة وبناء قدرات كادرها وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها، إلى جانب دعم التحول الرقمي والأرشفة القانونية ورقمنة التشريعات والجريدة الرسمية وتيسير الوصول إلى القوانين واللوائح والقرارات النافذة. وتطرق الجانبان إلى أهمية التنسيق مع المانحين لدعم إعداد وتطوير العقود النموذجية، لا سيما عقود الشراكة والمشروعات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع وزير الصناعة والمعادن الليبي محمد عبد القادر سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويرها بين البلدين الشقيقين في المجالات الصناعية والتعدينية والتقنية. وتطرق اللقاء على هامش أعمال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في دورتها 29 التي تستضيفها ليبيا. تطرق إلى آليات تبادل الخبرات الفنية ونقل المعرفة وتدريب الكوادر البشرية والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع الصناعة وسبل فتح أفاق جديدة تدعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين. وركز اللقاء على أهمية توحيد الرؤى وتنسيق المواقف المشتركة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة المؤقتة عدن مع القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكير. بحثت جهود تعزيز التنسيق ودعم أولويات التنمية القادمة. وتناول الجانبان التدخلات والاحتياجات الأساسية للقطاعات الوطنية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية في مجالات التكيف مع تغير المناخ وأنظمة الإنذار المبكر بما يكفل من إعداد خطة عمل مشتركة في هذا المجال. وأكدت الوزيرة الزوبة الدور المحوري للحكومة في تحديد أولويات البرامج الإنسانية والتنموية، مشددة على أهمية تعزيز بناء القدرات المؤسسية بالتوازي مع تنفيذ المشاريع وضمان موائمة تدخلات شركاء التنمية مع الخطة الوطنية للتنمية. وطالبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بمشاركة بيانات مشاريعها وتدخلاتها مع الوزارة ضمن جهودها لتوحيد بيانات التنمية والعمل الإنساني في نظام وطني موحد للمعلومات.
اطلع وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع الدماج على أوضاع عدد من المواقع الأثرية والتاريخية ومستوى

العمل في فرع مكتب وزارة السياحة بمحافظة مأرب، ضمن زيارته الحالية للمحافظة الهادفة إلى تفعيل القطاعات الثقافية والسياحية والأثرية وتعزيز دورها. وزار الوزير دماج ومعه رئيس الهيئة العامة للأثار والمتاحف الدكتور أحمد باطايع عرش بلقيس، معبد بران ومعبد أوام التاريخيين، مطلعا على أوضاع المعبدين الذين يعدان من أبرز المواقع الأثرية لمملكة سبأ، ويعود تاريخ بنائهما إلى نحو القرن العاشر قبل الميلاد. واستمع من المختصين إلى شرح حول أهميتها التاريخية والحضارية وسبل الحفاظ عليهما وحمايتهما. وناقش وزير الثقافة والسياحة مع المختصين الخطط والإجراءات اللازمة لحماية هذه المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كما اطلع الوزير دماج على مستوى سير العمل في فرع مكتب وزارة السياحة بمحافظة مأرب والصعوبات التي تواجه أداء المكتب والحلول اللازمة لمعالجتها. وعقد الوزير اجتماعا لمناقشة أوضاع المكتب وجهوده للنهوض بالقطاع السياحي. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادات مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة، ناقش مجالات تطوير التدخلات في قطاعات بناء السلام وتمكين المرأة والدعم القانوني. واطلع الوزير اليافعي على طبيعة عمل المؤسسة وشراكاتها مع المانحين الدوليين والنطاق الجغرافي لتدخلاتها والبرامج التي تنفذها، خاصة في تدريب العاملين وتأهيلهم في مراكز الشرطة والتوعية بقانون الجرائم والعقوبات ومدونة قواعد سلوك الشرطة وإجمالي المستفيدين منها، إلى جانب أنشطتها في دعم النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية. وأشاد الوزير اليافعي بالنشاط الذي تطلع به المؤسسة، مؤكدا أهمية نقل التجارب والبرامج الناجحة إلى المحافظات الأخرى وتوسيع نطاق الاستفادة منها وفق احتياجات كل محافظة. تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادي يوم في العاصمة المؤقتة عدن سير الامتحانات في المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ومستوى الانضباط والتنظيم. واستمع الوزير الوادعي من عميد المعهد الشيخ كمال باهرمز إلى شرح حول الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان انتظام الامتحانات وفق اللوائح المنظمة. وأشاد وزير الأوقاف بالجهود المبذولة من قبل إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس والمختصين، مؤكدا اهتمام وزارة الأوقاف والإرشاد بتطوير المؤسسات التعليمية التابعة لها والارتقاء بمخرجاتها العلمية والدعوية بما يسهم في إعداد الخطباء والدعاة وتأهيلهم في خدمة الدين وإرشاد المجتمع إلى قيم الإسلام الأصيلة. أشاد وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية في سبيل تطوير أداء الشركة والحفاظ على أصولها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وأكد وزير الدولة محافظ عدن خلال لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمد أهمية دعم الناقل الوطني وتمكينه من استعادة مكانته الريادية باعتباره واجهة وطنية وشريانا حيويا يربط اليمن بالعالم. وناقش اللقاء أوضاع الشركة وسير عملياته التشغيلية وسبل تعزيز أدائها وخدماتها لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير قطاع النقل الجوي. أكدت الولايات المتحدة وقوفها ودعمها للحكومة اليمنية وشركائها في الخليج في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تمثله ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وحددت نائبة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة تامي بروس في كلمتها أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، حددت التزام بلادها بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن لاستخدام جميع الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات لدعم التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأشارت نائبة المندوب الأمريكي إلى أن النظام الإيراني واصل دعمه لميليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية، مؤكدة أن طهران تواصل تقويض جهود السلام وتهديد أمن المناحة الدولية والاستقرار الإقليمي. عمد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربا وبحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش اتفاقية توريد قطع غيار المحرك الألماني الخاصة بمحطات التوليد بوادي حضرموت.
وأكد الوكيل بربا أهمية هذه الاتفاقية في دعم استمرارية عمل محطات التوليد، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات التوريد والالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الكهرباء ومتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل. بدوره أوضح بحريش أن اعتماد هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية محطات التوليد وتأمين احتياجاتها من قطاع الغيار، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والحد من الأعطال وتحسين مستوى خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين في مديريات الوادي. عقدت لجنة موسم نجم البلدة السياحي 2026 بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة حسن الجيلاني، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري، ووكيلة المحافظة لشؤون المرأة عبير الحضرمي بمدينة المكلا، اجتماعا مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وذلك للوقوف على آخر التحضيرات المتعلقة بالخطة الأمنية الخاصة بالموسم. وناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية والتنظيمية الكفيلة بتأمين الفعاليات والمواقع السياحية والترفيهية التي ستحتضن برامج الموسم وآليات التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وانسيابية الحركة وتوفير بيئة آمنة للزوار والمشاركين. وأكدت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية كافة لإنجاح موسم النجم البلدة السياحي لهذا العام، مشيدا بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية واستعدادها لتنفيذ الخطة الأمنية. دشن في مدينة المكلا برنامج كفاءة تدريبية الرامي لتأهيل 60 خريجا من مهندسي البترول والكيمياء ميدانيا في حقول شركة بترو مسيلة، ويعد هذا البرنامج الشراكة الأولى من نوعها منذ عام 2022 للميلاد بين السلطة المحلية والجهات الأكاديمية، بهدف ردب الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. دشن وكيل حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة حسن الجيلاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الشرطة لحضرموت للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في إطار الاهتمام بسير العمليات التعليمية والتدريبية في الكلية. وخلال التدشين عبر الوكيل الجيلاني عن سعادته بتدشين الامتحانات في كلية الشرطة حضرموت، مشيدا بمستوى التنظيم والانضباط الذي تشهده الكلية، ومؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لمؤسسات التعليم الأمني. من جانبه ثمن مدير كلية شرطة حضرموت العميد الدكتور صالح التميمي الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في دعم الكلية والاهتمام بالعمليات التعليمية والتدريبية، مؤكدا أن هذا الدعم أسهم في توفير البيئة المناسبة لإنجاح العملية الأكاديمية. وتضمن التدشين جولة ميدانية شملت مرافق الكلية المختلفة، اطلع خلالها وكيل المحافظة على سير العمل الإداري والتعليمي ومستوى الجاهزية والتنظيم، كما اطلع على مشروع إنشاء محطة تحلية المياه الشرب الذي يعد اللبنة الأولى في تطوير البنية التحتية والخدمية بالكلية، وخطوة استراتيجية نحو توفير مصدر مستدام وآمن لمياه الشرب. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري ومعه المدير العام لمديرية سيئون محمد العامري محطة سلطانة لتموين السيارات بالغاز المسال والخزن الاستراتيجي بمديرية سيئون. وطاف الجهوري والعامري بأقسام المحطة مستمعين من المستثمر علي ناصر باسمير إلى شرح وافي حول التجهيزات الفنية والخدمية للمشروع وسعته التخزينية الحالية التي تتجاوز 120 ألف لتر من الغاز المسال، إلى جانب خطط التوسعة المستقبلية الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاستقرار التمويني. وأكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية أهمية هذه المشاريع الاستثمارية النوعية في رفد البنية التحتية لقطاع الطاقة وتوفير حلول عملية لخدمة المواطنين وقطاع النقل، مشيدا بمبادرات القطاع الخاص في مساندة جهود التنمية المحلية. ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الفرنسي باليوم الوطني لبلاده.
عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على جاهزية لواء بارشيت ويشيد بدوره في تعزيز الأمن وحماية المنطقة الغربية بحضرموت. اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية يناقش المستجدات الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار. لجنة موسم البلدة السياحي تناقش مع القيادات العسكرية والأمنية استكمال الخطة الأمنية للمهرجان.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

عدن الغد تحييكم، أهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية من أخبارنا المحلية. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاكات جديدة، وستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لمنع أي محاولة للمساس بسيادة اليمن أو فرض وقائع بالقوة. نفى مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصادرة شرائح عدن نت في حال تأخر المشترك عن سداد الرسوم لمدة 5 أشهر متتالية. عربيا وعالميا، استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران وفرضت حصارا بحريا على موانئها في تصعيد جديد شمل هجمات في مضيق هرمز واستهداف سفن وناقلات بالمنطقة، وسط تحذيرات إيرانية من تقويض مذكرة التفاهم مع واشنطن وإعلان الرئيس دونالد ترامب نهاية وقف إطلاق النار على الرغم من إبقائه باب الاتفاق مفتوحاً. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم الأربعاء بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

في الاقتصاد، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع غلبة الحذر لدى المستثمرين بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط رغم المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا. وصل الدولار الأمريكي خسائر الأربعاء بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع، مما قلص رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب. الرياضة المحلية، كرم محافظ محافظة أبيان الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي لاعبات منتخب المحافظة للشطرنج تقديرا لما حققته من مشاركة مشرفة في البطولة المركزية للشطرنج التي أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن. وإلى أخبار المونديال، حجزت إسبانيا المقعد الأول في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 المقررة الأحد المقبل بالفوز الثمين على فرنسا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما في نصف النهائي. من إذاعة عدن الغد قدم لكم هذا الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله و...
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: صحبه أجمعين وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، أو بشيء جلي ليدل على شيء خفي. فإذا ضرب الله المثل بشيء فإنما يريد أن يقرب المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى، لأن الإدراكات الأولى في الإنسان إنما تتأتى أول ما تتأتى في سمعه، ثم في بصره، ثم في بقية وسائل الإدراك الأخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فلا تعلمون شيئا نفي للعلم الذاتي في التكوين، ولا بد من إيجاد وسائل للعلم. هذه الوسائل تناسب الموجود طفولة وفتوة وشيخوخة وكهولة. فالأول شيء السمع والبصر، تلك المدركات الحسية، ولذلك لا يختلف الناس فيه. المدرك الحسي لا يختلف الناس فيه. فإذا ما أعطيت لإنسان قطعة من السكر، وأعطيت لإنسان مساو له في التكوين المزاج الصحي قطعة من السكر، ما يختلف. منظر هو واحد، مسموع هو واحد، ده يتفقوا على ان صوته جميل يطرب، وده صوته بشع ينفر، كلهم. اذا فالمدركات الاساسية انما هي مدركات الحس. فاذا كانت هناك معان تناسب طموح العقل في الانسان تجاوز مرحلة الحس، وعندنا نريد ان نعطيه معلومات معنوية. المعلومات المعنوية نقوم نضرب لها مثل حسي، إن استبعدتها أنت في معنويات هذا فأنا أقربها لك في الأمر الحسي. ولذلك في سورة البقرة يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي أن يضرب هذا المثل، لأن المثل وإن كان في البعوضة إنما حيدي معنى كبير. البعوضة البسيطة اللي حجمها قد كده، وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيت ومع الحوت في مقومات الحياة من كل الأجهزة، كل مقومات حياتها في التقريب. من الذي يستطيع أن يركز كل هذه الأجهزة في الشيء البسيط؟ ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون أن يتعرضوا للقرآن يقول لك: الله يقول في كتابكم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان يضرب المثل بالبعوضة اللي هي الأقل، يبقى كون يضرب المثل باللي فوقه يبقى سهل دي، يعني إيه فما فوقها دي؟ لما دم ضرب مثلا بالإيه بالبعوضة يبقى إيه يجيب المثل وما فوقها؟ ده لازم كان يترقى يقول فما هو إيه فما تحتها. نقول له: أصلك أنت ما فهمتش الفوقية هنا، لأنك لم تأخذ القرآن ولم تستقبل بملكة عربية سليمة محايدة. طب ما خدتوش بالحاجة، قال لك فما فوقها ايه؟ طب ده الله ضرب المثل بالدقيق، يبقى فما فوقها في الدقة، فما يزيد عنها في الدقة، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا للحياة الدنيا، والحياة الدنيا من لدن خلق الله إنسان، بلاش الإنسان من قبل الإنسان، من قبل الإنسان لأن في أجناس تانية كانت قبل، خلقها من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه الحياة. فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمار أجياله؟ يديها لك صورة ازاي؟ يقولها لك، يقول لك عليها ايه؟ ده انت مش هتدرك منها الا ايه؟ الا طول عمرك. طب والباقي؟ الحياة من اول ادم لان تقوم الساعة. الله يريد ان يقرب لك المثل، يقوم يضرب لها لك في مثل يوجزه، يجعله ايه؟ مركز. مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح. ايجازة، ماء نزل والزرع طلع وبعدين نضج وبعدين بقى ايه؟ بقى حصيد. شوف طوى الحياة دي كلها في ايه؟ انما الحياة الدنيا لعب وايه؟ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله، بقى الحياة كده طواها في منظر كلنا بنشوفه، شوف شوية مطر وتنزل والارض تخضر وتزرع وبعدين يبقى حصير. اهل الحياه الدنيا الطويله العريضه ده ربنا ركزها في ايه؟ اذا فضرب الامثال انما ياتي لتوضيح المعاني الخفيه في صوره محسه بحيث يستطيع العقل الفطري ان يدرك فيها ما يريده الله ايه؟ ما يريده الله منها. احنا قلنا ان المحسات بتدرك اشياء وما بتقتصرش على الادراكات، انما تيجي ترتقي مره ثانيه الى التخيل، يبقى في حس وفي خيال وبعد الخيال يجي توهم. يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفيه ايه؟ الاول الحس، وبعدين الواحد يتخيل، وبعدين يتوهم. الله، تركيبه التخيل دي ما جت ازاي؟ طب الحس المحس بوسائل الادراك، التخيل ايه؟ التخيل ان تجمع صوره كليه ليس لها وجود في الخارج انما مكونه من ماده واشياء موجوده في الخارج، ادي التخيل. يعني مثلا الراجل اللي بده يوصف الوشم اللي على ايد حبيبته بيقول خود كان بنانها في نقشه الوشم المزرد سمك من البلون في شبك تكون من زبرجد. شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه؟ ايدها بيضة او زي البنور، وبعدين عملوا عليها وشم اخضر كده كده زي الايه؟ زي الشبكة، فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين؟ الشبكة. هو طب حالة هل فيه سمك بنور وفيه شبك زبرجد؟ الصورة الكلية دي موجودة؟ لا مش موجودة، انما هو اوجدها من اشياء مفرداتها موجودة. السمك نعرفه والبلور والشبك نعرفه والزبرجد نعرفه، انما هو لف من الصور الموجوده الماده دي صوره غير موجوده، يبقى اسمه ده ايه؟ ده خيال. ما دام يعمل الخيال ده يقول لك بيقرب ايه؟ بيقرب المعنى. في شيء يجي برضه توهم، التوهم ده برضه مش موجود زي الخيال، مش له وجود، بس الخيالي افراده موجوده في الحس، ولكن التوهم افراده اخرى مش موجوده. افراده ولذلك يقول لك ايه؟ وهم. وهم يعني ايه؟ يعني شيء لا يوجد في الحس إيه؟ ولا يوجد ايه؟ في الخيال. ليه؟ لان الخيال مفرداته حسيه، وده مش مفرداته حسيه، ملوش مفردات حسيه كمان، يبقى اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ وهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنه يقول ايه؟ الرسول يشرحها، دي كيقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين. الرسول يفرح المذكرة التفسيرية، ما لا عين أدي الحس، وما لا أذن سمعت برضو من الحس، ولا خطر على قلب بشر، لا خيالا ولا وهما، لا خيالا. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يوضح شيئا يضرب له المثل، والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وأنت تريد أن تعزيه، مرة تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له إيه؟ جواب. جواب من صفحتين من ثلاثة حسب ربنا ما يفتح عليك، ومرة تبعت له برقية. انت بتركز في البرقية البسيطة دي كل محتويات ايه؟ كل محتويات ايه؟ الجواب. ودي بتتأتى في حين الانسان يكون وقته ضيق او كلامه محسوب. لكن لما ما يكونش وقته ضيق يتكلم على ايه؟ على راحته. ولذلك سعد زغلول كتب لواحد كتاب وهو غريب، وكتب له كتاب في كام صفحة؟ في 5 صفحات. وبعدين كتب إلي يقول: أما بعد فإني أعتذر إليك من الإطالة في الخطاب، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. ما عندوش وقت عشان يعمل إيه؟ عشان يوجز. لأن اللي بيوجز ده بيعمل إيه؟ بيجيب معاني كتيرة ويحطها في إيه؟ حينما طلبت النصرة من خالد بن الوليد والقائد محاصر وعايز مدد، يقدر يقول له العدو كتير واحنا ما بقاش عندنا حاجة، ويقعد بقى يكلم له بتاع، ماذا قال له؟ قال له مع في الرسالة: إياك أريد. بس إياك أريد، إيه أنت اللي تيجي وأنا عايزك دلوقتي، وده قائد. يبقى المعركة إيه؟ أدي كم كلمة: إياك أريد. إذن فضربوا المثل لإيجاز الأشياء ولتقريبها إيه؟ ولتقريبها حسيا، وليجعل لك الشيء الذي قد تقف فيه عقول الناس امر جاهز قوي. ايه يعني؟ طب ما هي دي زي دي. ما انت تقول ايه اللي ايه اللي انت مستعجبه فيه دي؟ ما هي دي يعني زي دي. ما تقولش هذا الكلام الا اذا كان اللي انت جايبه امر ايه معترف به من الايه من الجميع. واذا اراد الله نشر فضيله طويت، واحد فيه فضيله ومكتومه وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهره، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها لسان الحاقدين والحاسدين، يقعدوا يلبشوا، يقوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا، ام الفضيله اللي كانت مطويه ايه تظهر. بقى ربنا لما يعوز فضيله تظهر يقوم يجيب لها لسان الحاقد والحاسد. قال لك ايه الغريب في دي؟ طيب الخشب اللي له رائحه الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد ويعملوه بخور، لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم لها ريحه؟ انت لما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فايحه. او كذلك الراجل اللي عنده فضيله وهو مش عايز ربنا يظهره يجيب له ناس ايه حاسدين ينبشوها زي النار ما جت في ريحه ايه. يقول لك: واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ما نقدرش ايه؟ ما نقدرش نعرف دي. يقوم ربنا ايه يعني يجي واحد تاني مثلا يضرب المثل مثل لشيء الناس تستعجب فيه تقول لك وده معقول، يقول لك ايوه معقول بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهدي افلا تتذكرون. بقى لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتاتى وهو من السهوله بمكان زي الشيء الفلاني. زي الشيء الفلاني يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه مصدقه من بين ما فيش فيه ايه. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله أن يقصد منه العطاء وأطال فيه قعد يمدحه ساعة، قعد يمدحه إيه؟ إحنا بمقاييس العقل يقول لك قعد يمدحه ساعة، ده إيه ده عظمة، إيه العظمة دي؟ ده بيحب الراجل وبيقدره وبده يرفعه للسماء وبده مش عارف. يقول لك لا يا عبيد. وإذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يبقى طول في الهجاء. ايه دي العقول تقف فيها ولا ما تقفش؟ العقول تقف فيها. يقول لك بقى لما يطول المدح يبقى هجاء. يقول لك ايوه ازاي؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. بيحننوا يا عين. انما لو انه راجل سمح اريح كان كلمه كانت كلمه تكفي. لما عمال ايه زي اللي واقف على البير يجيب ميه بالدلو، ان كانت الميه قريبه يعمل ايه؟ حته حبل قد كده يربطها في الدلو وينزله ويجيب ميه. طب وكانت الميه بعيد ايه؟ يطول الحبل. يطول الكلام زي اللي طول الحبل. شوف بقى المعنى اتضح ازاي. واذا امرؤ مدح امرأ لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه. امر تقف العقول فيه. يقول لك كيف يكون هذا؟ يقول لك هي سهله اهي. لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني الميه عند الورود لما اطال رشاءه. كان يكفيه كلمة واحدة كده أو يكفيه يقف كده من غير إيه؟ من غير ما يتكلم. حال وسؤال، يبقى حال يغني عن السؤال. إذن قول الله سبحانه ومثل، طيب، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه، فنأتي بالمثل عشان يذكرك بالأمر الفطري، زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحبل والمي على فين يقول لك الأمر. فلو أن عندك تذكر لملاحظاتك في الأشياء لما احتجت إلى أننا نقول لك هذا، تقول لا ما هي دي تنقص، أنت اللي تقيس، مش ضروري واحد يجي يقعد يقول لك إيه قيس دي واعمل دي، لا ما يمكنش. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد أن تكلم على مثل كلمة طيبة كشجرة حب يقيب المقابل، وتوسط ضرب المثل بين الطيبة وبين الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. بقى نشوفها مقابلات اهي، الكلمة الطيبة كشجرة ايه طيب اجتست من اجتس، في حاجة اسمها الجثة وحاجة اسمها الروح تحل في الجثة تعطيها الحياة، فإذا خرجت الروح من الجثة تنتهي إلى رمة وبعدين تتفتت وتبقى عناصر. يبقى الجثة معناها إيه؟ استئصال الشيء من أصله. ولذلك يقول لك أنا اجتسست هذا الشيء، اجتسست يعني إيه؟ يعني خلعته بجدره. الإنسان منا مش حين يموت بمجرد الروح ما تطلع ما يقولوش فلان، يقولوا الجثة عملوا فيها إيه دلوقتي؟ الجثة خلاص خد السر المكرم من الله وهو الروح، يبقى إيه الجثة؟ لأن ده آخر ما تبقى منه، اختص من الحياة خلاص انتهت المسألة. الله. وبعدين بعد ما الجثة يغسلوها ويكفنوها ويحطوها في الخشب، ما يقولش الجثة، حتى يقول الخشبة، ما تستنى الخشبة ما تيجي. الله. الخشبة بقى الأول الاسم اتنسى وقلنا الجثة، وبعدين الجثة ايه اتنسى وقلنا الايه الخشبة، عشان الإنسان يفهم ان دي كلها مسائل ايه اكتست يعني اتخذت من أصل. طب دي مقابل ايه هناك؟ قال لك مش كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ومعنى ثابت ان ما فيش فيه خلخلة، ما دام ما فيش فيه خلخلة ما تقدرش تقتلعها، اللي فيه خلخلة هو اللي تقدر تكتسه، يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار أي تستقر فيه. على الأول العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة قالوا بقى النخلة، لأن بقى كل ما فيها إيه خير، أولا ورقها لا يسقط يبقى لها ظل ذلك، مفهوم؟ كل شيء فيها ينتفع به، الجزء اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشأ عليه، والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي، وحتى آخر الجريد الحتة اللي بنسمها القح دي ناخدها برضو ننتفع بيها، والليف اللي هو صايم بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخلة الجوار، الليف اللي محطوط ده كده صيانة له، ناخده برضو ننتفع به ونعمل منه حبال ونعمل منه مش عارف ايه، والجمر ناخده نعمل ايه، والخص نعمل منه ايه، كل حاجة فيها ايه. فقال لك دي، ولذلك حين قال تؤتي اكلها كل حين، اختلفوا في الحين ليه يا سيادة؟ قال لك الحين ده مرة يطلق على لحظة زي ايه كده، وانتم حين اذن حتى اذا بلغت الايه روح الحلقوم، وانتم حين اذن. طب ادي الحين يعني لحظة، ادي واحد قال لك لا ده الحين ده المساء وصباح، ربنا قال ايه حين تمسون وحين تصبحون. نقول له بقى خد بالك بقى، ما تقولش الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور، وحمره بقى حسب الحكاية، ان كانت الروح بتطلع في لحظة تبقى الحين مراد به ايه لحظة، كنت بتحمد من الصبح والمساء يبقى حين تمسون وحين ايه تصبحون، مستهم البأس هناك والصابين في البأساء والضراء، وحين البأس، حين البأس، البأس اللي هو الحرب واخده مده طويله ولا لا؟ واخده مده. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، الى حين تنقلب الدنيا وتبدل الارض غيره. اذا فكلمه الحين لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظه، هي يوم، هي ليل، هي ست اشهر. ليه ست اشهر؟ اما قال لك لان بقى النخله تقعد وبعدين يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وبتاع، وتقعد تدينه اللي ياكل رامي واللي ياكل اخضر واللي ياكل احمر واللي ياكل رطب واللي ياكل تم. تقول له اوعى تقول شجره طيبه هي التين هي العنب هي كل شجره في الكون طيبه. وكل شجره في الكون تؤتي اكلها، بس فيه بتؤتي اكلها اللذيذ المستطعم اللي مش عارف ايه، وتؤتي اكلها حين الحاجه. هم لما ظلموا شجره الحنظل قال لك وشجره خبيثه زي شجره الحنظل وشجره الايه التوب وشجره الكرات. تقول له بقى دي بقى دي هتقول عليها خبيثه؟ خبيثه ربنا هيخلقها ليه؟ ده هي تبقى طيبه في وقت الحاجه اليها، ساعة العز دواء عشان مرارة علشان المرض، تبقى هي دي الايه الطيبة في الوقت. طب وكلمة كل حين؟ أم قال لك هي كل حين دي تعطينا اتساع في العطاء. ايه الاتساع في العطاء؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او الطقسية، تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتش، واشجار تنبت هنا ولا تنبتش هنا، بتاع الصحاري غير بتاع الله. ليه؟ ام قال لك لانك انت فاهم ان مقومات الحياه بس اكل وشرب، بطن ده مقومات الحياه عايزه مزاج جوي خاص. يقوم يعطي ربنا لكل عايش في مكان المقومات اللي تديله مطلوباته. ولذلك حين فسد مزاج الناس، اما ننقل زرع حته لحته تانية تلتفت تلاقي ما كنتش تصونه بقى من الافات ومن المش عارف ايه يبوظ، تروح له في مكانه ما تلاقيش ولا جرى له حاجه ابدا ولا مكان. الله. يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء، والعطاء ده مستمر بيشع ايه في الجو، بيدي ايه في الوجود، انت ما تعرفش، انما له ايه؟ له عطاء. وبعد ذلك إذا نفذ عطاء الزراعات المتكررة، تقوم تنزل شوية ورق وشوية بتاع تروح في الأرض، بقت إيه؟ بقت مرزة في الأرض عشان تديك خصب. يبقى إذن كل شيء في كل وقت له إيه؟ عطاء. بس أنت ما بتنظرش إلى الشيء إلا العطاء المعتاد المتكرر. لما يجي واحد مثلا يقول لك إيه؟ والله أنت عايز كده، يبقى أعمل لك شوية شمر عشان تطيب. يدور بقى على الشجر يدوق عليها على ايه؟ الله. او ما كانش ملتفت اليه، لكن وقت الحاجه بتاعته وبيشع ايه في الجو في الكون. طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث، يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قام قال لك طول النهار تعطي الاكسجين. الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان. عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير وعايزه اكسجين كتير. يقوم كل الشجر الاخضر يطلع ايه، وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير، يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون لانه له فايده تانية. الله. في الوقت يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء؟ يبقى تؤتي كلها كل حين، ما تضيقش الحين. كما بحثوا في اليوم، اليوم هو ايه؟ قال لك من وقت الى مثله في مقابل. يعني ان كان اليوم تبقى من الظهر النهارده للظهر ايه بكره، من المغرب النهارده للمغرب ايه، او يوم مقسوم. يوم مقسوم يعني ليل ونهار. طب قول لي بقى ليل مين ونهار مين؟ ليل مين ونهار مين؟ ليلك انت. طب ما هو مقابل لك نهار، يبقى ليل مين ونهار مين؟ الله. ده في كل لحظه بيبدا ايه ليل ويجي بقى يبدا ايه نهار. ولذلك حل الاشكال في قوله ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، يعني كل حاجه ايه انتهي منها. فقال له ايه؟ امور يبديها ولا يبتديها. فيه فرق بين الايه، يبديها يظهرها، كانت موجوده بس خفيه خلاص، مش بيبتدي ايجادها. بيقول له يا مقدور يا ازلا ابرز للوجود، مقدوري أزل نبرز لإيه؟ أمور يبديها ويرفع قوما ويخفض إيه؟ لما سمع كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. طب احنا بقى نقول طب اي يوم هو في شأن؟ يومي ولا يوم المقابل لي ولا يوم اللي يجي بعدي؟ ده ايام لا حد لها. قال لك يبقى اسمه يوم الان، يبقى كل ان هو في شأن، لان ما من ان الا وفيه ايه؟ يوم وفيه ايه؟ يبقى اذا كل يوم هو في شأن اسمه يوم الايه؟ يوم الان. ليه؟ لان يومي بعد لحظه يبدا يوم واحد تاني، بعد لحظه واحده يبدا يوم ثالث، وهكذا الليل والايه، تبقى ايام متعدده ولا مش متعدده، تبقى اي يوم من شغل رب. ولذلك حينما نسمع ان الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب ليل مين ونهار مين؟ طب الله، طب يبسط ايده بالنهار، نهاري ولا نهار اللي مقابلي ولا النهار اللي هيجي بعد دقيقه ولا؟ يبقى اذن يده مبسوطه دائما. اذن ما نظلمش بقى ونقول شجره التوم وشجره الحنظل كل حاجه لها ايه؟ لها عطاء. ويبدو ايه ساعه ما يجي الدكتور يقول لك ايه، اوعى تروح للسكر بقى، ولا حط حته مر كده. الله بقى بعد ولا هي دي طيبه في وقتها، دي ايه؟ طيبه في وقتها. يبقى كل مخلوق في الوجود ايه؟ طيب. بس انت ما تنظرش الى الحاجه على انها بس اكل وشرب، على ان في ملكات متعدده للانسان، عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده. زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود حديد كده، وبعدين الولد شافه انعوج، يقول لك شوف عوجوا لنا العود الحديد، تقول له عبيط ما اصلا هنعمله خطاف. يبقى عوجته دي عشان ايه؟ عشان تعدله لمهمته. نعم. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. فاذا كانت الكلمه الطيبه عمدتها كلها شهاده ان لا اله الا الله، دي كلمه طيبه لانها يتفرع منها كل الايه؟ كل الخير. يبقى الكلمه الخبيثه ايه؟ كلمه الكفر وما يتبعها من الصد عن ايه؟ من سبيل الله، من عناد الرسل، من تكذيبهم في معجزاتهم، كل شيء. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست. يقول لك طيب ما دام قال شجره خبيثه بتقول ليه ما فيش شجر خبيث؟ ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث؟ أم قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات؟ لا، ما تحققش فيه كل الصفات، خد الصفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعكش ابعد. السكر في وقت المريض يبقى خبيث ولا مش خبيث؟ يبقى خبيث. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة يثبت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
9: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
10: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه،

العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012200.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب، جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.

أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: باب
2: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم.

تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عشتوا عشتوا، يعطيكم العافية.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: الآن استراحة الظهيرة

0: هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حد دار حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر. وانا احبه، وحتى الماضي المجروح من حبه يحبه احبه، وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحب، وحتى الصبر علمني احبه، وحتى الصمت كلم احب.
1: والذي بيننا هل تراك هذا؟

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

عدن الغد تحييكم، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية من أخبارنا المحلية. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاكات جديدة، وستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لمنع أي محاولة للمساس بسيادة اليمن أو فرض وقائع بالقوة. نفى مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصادرة شرائح عدن نت في حال تأخر المشترك عن سداد الرسوم لمدة 5 أشهر متتالية. عربيا وعالميا، استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران وفرضت حصارا بحريا على موانئها في تصعيد جديد شمل هجمات في مضيق هرمز واستهداف سفن وناقلات بالمنطقة، وسط تحذيرات إيرانية من تقويض مذكرة التفاهم مع واشنطن وإعلان الرئيس دونالد ترامب نهاية وقف إطلاق النار على الرغم من إبقائه باب الاتفاق مفتوحاً. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم الأربعاء بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية. في الاقتصاد، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع غلبة الحذر لدى المستثمرين بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط رغم المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا. وصل الدولار الأمريكي خسائر الأربعاء بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤا أكبر من المتوقع، مما قلص رهانات المستثمرين على رفع الاحتياط عاصمة المؤقتة عدن. وإلى أخبار المونديال، حجزت إسبانيا المقعد الأول في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 المقررة الأحد المقبل بالفوز الثمين على فرنسا بهدفين.

نظيفين في اللقاء الذي جمعهما في نصف النهائي. من إذاعة عدن الغد قدم لكم هذا الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: الجوهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد بكم، وفي الحقيقة أني أجدني أمتلئ سعادة كلما بدأت حلقة جديدة من هذا البرنامج نتذاكر فيه أحكام ديننا وتحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه المجالس وفي هذه الحلقات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل والتوضيح حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والصلاة وصلاة الليل، وتكلمنا كذلك عن أحكام صلاة الوتر، ووقفنا على الكلام حول صلاة الجماعة وأهميتها، وبينا أن الله تعالى إنما أمر أن تقام الصلاة في المساء.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: كما قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبين الله تعالى أن رفع البيوت وأن الذكر فيها يكون بالصلوات، وإلا ما الفائدة أن تبنى المساجد فتقول كما قال الأول منائركم علت في كل مآذنكم علت في كل واد ومسجدكم من العباد خالي. ما الفائدة يا جماعة إذا كنا في كل مكان لنا مسجد ومع ذلك لا يكون فيه مصلون؟ تبكي المنابر وتنوح المحاريب على فقدان المصلين، ولا تجد من يكف دمعها أو يمسح عنها ما يصيبها من هم أو غم. المتخلف عن صلاة الجماعة على خطر عظيم، ولا يخرج المتخلف عن صلاة الجماعة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه عن صلاة الجماعة لمرض أو خوف، وأن يكون ليس من عادته أن يتخلف لولا العذر، مثلا إنسان أصابه مرض لم يستطع أن يصلي، أو أصابه خوف شديد كان هناك مثلا بينه وبين المسجد سيل ماء وادي يسيل وخشي أن يغرق فيه، أو مثلا كان هناك سبع فخشي أن يضره، أو مثلا لص انطلق خاف أن يقتله أو نحو ذلك. المهم أي شيء مرض أو خوف منعه من الصلاة في المسجد، فهذا إذا لم يستطع أن يصلي في المسجد بسبب هذا العذر أجر كأنما صلى في المسجد. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أجر كأنما كان صحيحا مقيما، وكان يعني بمنزلة من صلى مع الجماعة بنيته الصالحة. الحال الثاني أن يكون المرء متخلفا عن صلاة الجماعة لغير عذر، كهكذا يعني جالس إما على الإنترنت، ولا جالس يقلب له جريدة، ولا جالس يتحدث ويسولف مع مجموعة من الناس، أو يتابع له مسلسل، أو يرى له رقصة، أو حتى لو جلس يقرأ القرآن أو نائم، هذا يسمع النداء ولا يجيبه. قد قال فيه صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فبين أنه على خطر عظيم، وهذا صلاته صحيحة عموما، لا نقول إن صلاته باطلة، صلاته صحيحة، لكنه على خطر عظيم وقد ارتكب منكرا عظيما. وذلك يا إخواني لأن صلاة الجماعة في المساجد يعني هي أظهر شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا للصلوات. ليس معنى أن نعمر المساجد أننا يعني ندهنها دهانا جميلا ونضع لها قببا وموكيت غالي ثم نقول والله عمرنا المساجد، لا، عمارة المساجد كم من مسجد يكون جداره من طين وسقفه من سعف وأرضه تراب يصلي عليها الناس وهو معمور أشد من عمران بعض المساجد التي جدارها من رخام وسقفها من رخام أو زجاج وأرضها من أغلى أنواع السجاد، ومع ذلك هذا مسجد يعني خراب وذاك مسجد عامر. والسبب في هذا أن المساجد إنما تعمر بمن يصلي فيها. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الذي يعمر مساجد الله هو هذا الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، فيؤجر على مثل هذا العمل وعلى إقباله على صلاته. وقد روي في بعض الأحاديث أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فيخشى على من يخشى على من سمع النداء فلم يجب ألا يكون له صلاة أصلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، يعني الصلاة فرض على الأعيان، يعني كل واحد يجب عليه، ليس فرض كفاية من أراد يصلي ومن لا فلا، أهم شيء المساجد يكون فيها صلاة، لا، فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. قال: فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. توعد الله عز وجل من عطل الصلاة في المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة في المساجد ونهى عن إقامتها في غيره. يعني ليس المقصود يا إخواني أن الإنسان يصلي جماعة فقط، لو كان المقصود أن الواحد يصلي أي جماعة لكان أنا وإخواني نصلي في بيتنا، وأنت أولادك تصلون في بيتكم، وفلان وزملائه يصلون في استراحتهم، وفلان وفلان يصلون في فلتهم أو في عملهم مكتبهم، وبالتالي نقفل المساجد. ليس المقصود يا إخوان بالمساجد أنه فقط تصلى جماعة فقط، لا، المقصود أن يجتمع المسلمون في هذه المساجد، وإنما بنيت المساجد ليصلى فيها. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالمقصود من ذلك أنه لا يجوز أن كل واحد يعمل جماعة في بيته، يعني ما يجوز أب مع أولاده يقولون يلا نحن نصلي جماعة في المجلس، وفلان في مكتبه خمسة ستة والله نصلي لوحدنا، إذا لم يكن عليهم مشقة في الذهاب إلى المسجد. لكن لو كان مثلا يصلون في المكتب مثلا لأنهم يحتاجون إلى هواتف تكون قريبة منهم، يحتاجون أن لا يتأخروا في الذهاب والمجيء، مثلا هناك بوابات يدخلون منها ويخرجون ورجال أمن، يعني فيها شيء من الصعوبة، نقول ليست مشكلة، اجعلوا مكانا مخصصا للصلاة وصلوا في مكانكم. أما يا جماعة أن يجعل المسجد أمامه وهم يفرشون لهم سجادتين أو ثلاث ويقولون نصلي في مكاننا ولا نصلي في المسجد، هذا بلا شك أنهم على خطر عظيم. كذلك أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة، لو قال الواحد يا جماعة طيب في مسجد لكن الناس قليل، نقول أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، إذا اجتمع اثنان خلاص هذه صلاة جماعة، ولأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-331-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: وكذلك حديث لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فكبر هذا الرجل يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر وصلى معه، فاعتبرهما جماعة بأنهما رجلان. فإذا اجتمع رجلان فأكثر فهذه صلاة جماعة. طبعا كلما كثر العدد صارت الصلاة أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وصلاة الأربعة أزكى من صلاة الثلاثة، يعني أطهر وأقرب إلى الله تعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه كلما زاد العدد كان أفضل. كذلك أيها الأحبة الكرام، لا بأس للنساء أن يصلين مع الجماعة، يجوز للمرأة أن تذهب وأن تصلي مع الجماعة، أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد، هذا لها جائز وليس عليها في ذلك حرج. لكن ننبه الأخوات اللاتي يذهبن للصلاة مع الجماعة، سواء يذهبن ليصلين جماعة التراويح، أو يذهبن لصلاة الاستسقاء والعيدين، أو يذهبن لأجل حضور محاضرات، ينبغي أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات المطهرات أن تلتزمن بالأحكام الشرعية. يا إخواني، نرى بعض الأخوات تذهب إلى المسجد ورائحة طيبها يشمه الذي على بعد كيلو أو كيلوين، ثم تقول: أنا والله رايحة أصلي في المسجد. تصلين في المسجد وهذا الطيب كله معك، تذهب إلى المسجد وحجابها ناقص، أو قد لبست ثيابا ضيقة كعباءة ضيقة، أو لبست مثلا تنورة ضيقة وقميصا ضيقا، وقالت: أنا والله رايحة أصلي في المسجد. يا أختي، أنت ما ذهبت إلى يعني مكان آخر، ذهبت إلى المسجد. الأصل في المسجد وفي غيره أيضا، في غيره أيضا الأصل أن المسلمة تلتزم وأن تلبس لبسا فضفاضا. ينبغي أن تخرج بإذن زوجها، ولا يجوز للرجل طبعا أن يمنعها إذا كان واثقا منها، واثقا من وضع المسجد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأن تخرج غير متطيبة، غير متبرجة بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ما تدخل هي والرجال من باب واحد، لا، هن لهن باب والرجال لهم باب. والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضرن الصلاة، لكن كنا يلتزمن بالأحكام الشرعية في حضورهن. كذلك لا بأس أن تصلي النساء جماعة، مثلا لو مجموعة من النساء في مدرسة نساء، أو مثلا في كلية بنات، أو مثلا في حفل عشاء أو عرس أو نحو ذلك، مجموعة نساء، لا بأس أن يصلين جماعة، لا بأس أن يصلين جماعة بين بعضهن البعض، وتكون الإمامة وسطهن، يعني تقف هي هنا والنساء يقفن عن جانبيها وتصلي بهن، وليس في ذلك شيء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها، وهي امرأة، وتؤم نساءها وجواريها. وكذلك فعلته الصحابيات أنهن كن يصلين بالنساء، ويعمهن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. الأفضل أيها الإخوة والأخوات للمسلم أن يصلي في المسجد الذي يحتاجه الناس فيه، يعني مثلا أفرض أنك في مسجد معين إذا صليت فيه كثر المصلون لأنهم يرونك ويتشجعون بمجيئك، فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد، والأفضل أن تصلي في المسجد الذي يلي بيتك، كما قال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يلي بيته، ونهى عن تتبع المساجد. فلا ينبغي أن الإنسان كل يوم يصلي في مسجد إلا إذا كان عنده عذر، أو كان مثلا يذهب إلى مسجد بعيد لأن صوته حسن ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما يا إخواني أن يبدأ الإنسان يذهب كل يوم يصلي في مسجد تجارب لهؤلاء الأئمة فلا. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذهب الرجل إلى المسجد كان له أجر بخطواته، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الصلاة في المسجد والذهاب إليها، قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى جانب المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله خيام بيوت، ففرغت هذه الخيام، فأراد بنو سلمة وهم بعيدون أن يقتربوا وأن يسكنوا فيها، أن يضربوا يعني خيامهم أن ينصبوها في هذا المكان، فقال صلى الله عليه وسلم لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى يكتب الله عز وجل لكم آثاركم، يعني يكتب لكم أجوركم بحضوركم في بمجيئكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح إذا توضأ الرجل في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه بها سيئة ورفعت له بها درجة، فهذا فضل عظيم أيضا ينبغي أن يحرص العبد عليه. من أحكام صلاة الجماعة أيضا من أحكامها أنه إذا جاء إلى المسجد لا ينبغي أن يصلي بالناس في المسجد إلا الإمام الراتب، يعني إذا كان هناك إمام مرتب هو الإمام الرسمي للمسجد الذي جرت عادة الجماعة أن يصلي وراءه، فلا ينبغي أن أي واحد يقفز ويصلي، لا لا، الأصل أن لا يصلي إلا هذا الإمام الراتب الذي يعني اعتاد الناس عليه، إما أن يكون معينا مثلا من إدارة أو من الوزارة الخاصة بالمساجد، أو أن يكون الجماعة اتفقوا عليه وخلاص هو الإمام الرسمي، فلا ينبغي أن يقفز كل واحد يصلي مكانه، حرام لا يجوز له ذلك، بل بعض أهل العلم شكك في هذه الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا تؤم ما دام هذا مسجده يعني هو الإمام فلا ينبغي أن تزاحمه عليه، ولا ينبغي أيضا للمأمومين ولا المؤذن أن يتحكموا بوقت الإقامة إلا بإذن الإمام، يتفقون معه على وقت معين، إذا تأخر الإمام ما جاء جاز أن يقيم الصلاة، كما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عوف كان بينهم خصومة فتأخر على الصحابة فظنوا أنه صلى معهم الظهر، فأقام بلال الصلاة وصلى بهم أبو بكر ثم أقبل صلى الله عليه وسلم فصلى معهم مأموما وقال أحسنتم يعني أنكم صليتم. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنهم كانوا في سفر فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حاجة فظنوا أنه صلى مع جمع فكبر بهم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، ثم لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل راجعا صلى معه أدرك معه ركعة وركعتين. فالمقصود أنه إذا تأخر الإمام جاز أن يقيم الصلاة، أما أن تكون المسألة هكذا فقط والله إمامنا ما جاء ولن ننتظره ولا نصف دقيقة ولا ربع دقيقة فصلوا فهذا منهي عنه، والأصل أن يستقيم الناس مع هذا وألا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، يعني إلا إذا الإمام قال تقدم يا فلان صلي بنا جزاك الله خير هذا ما في بأس، أما كل واحد يتقدم والمسألة صارت في الصلوات تجريب أصوات خاصة في الصلوات الجهرية وكل واحد يعطينا ترتيل، لا، الأصل أن يكون هناك إمام معين والذي يلتزم الناس بالصلاة وراءه. كذلك أيها الإخوة والأخوات لا بد أن يراعي الإمام المأمومين، يعني ألا يشق عليهم في تقديم وقت الصلاة أو في تأخيره، يعني أن يعني يتجاوب معهم لو طلبوا التقديم أو التأخير أن يصبح لطيفا معهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يشق الإمام على المأمومين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول من أما قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. كذلك من أهم الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة أعني بصلاة الجماعة أنك إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة ثم أقيمت الصلاة قبل يعني أن وأنت تصلي تحية المسجد، معروف أن الذي سيدخل إلى المسجد لأجل الصلاة مأمور بأن يصلي تحية المسجد، أفرض أنك كبرت لأجل أن تصلي تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وأنت لا تزال تصلي تحية المسجد فماذا تفعل؟ في هذا الحال أنت على حالتين، إما أن تكون قد مضى أكثر الصلاة يعني هاتان الركعتان تحية المسجد قد مضى أكثرها، مثلا أنت في التشهد الأخير أو مثلا في يعني في نصف الركعة الثانية سوف تنهيها قبل أن يكبر الإمام بسرعة تنهيها، هذا لا بأس أن تنهيها. أما إذا كان لا تزال في أولها أو تعلم أن هذا الإمام لن ينتظر، استوعب تدل الله أكبر مباشرة، لن يسوي الصفوف، ينتظر له مثلا ربع دقيقة إلى أن تتسوى الصفوف، بحيث أنك ستفوتك تكبيرة الإحرام، فنقول اقطعها مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا ينبغي أن يصلى إلا الصلاة المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية قال فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذا هو الأصل، أنه إذا قيمت الصلاة ألا يصلي إلا الصلاة المكتوبة التي أقيمت. أيها الأحبة الكرام، كما أنه ينبغي في صلاة الجماعة وفي المساجد أن يبعدها الناس عما يعني عما لا يليق بالمساجد كرفع الأصوات فيها أو الصراخ بالأولاد أحيانا أو الشجار الذي يقع في المساجد أو البيع والشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فالأصل أيها الإخوة والأخوات أن يكون هناك تعظيم لهذه المساجد واهتمام بها بتزيينها وتطيبها، وأن الإمام أيضا يهتم بجمع قلوب الجماعة. ما الذي يمنع لو كان الإمام مثلا يجعل للجماعة مثلا جلسة خلال الأسبوع بعد مغرب كل اثنين يجتمعون أو كل أسبوعين يجتمعون مرة واحدة، يجتمعون يتآلف بعضهم مع بعض يبحثون أمور المسجد. ينبغي على الإمام أيضا أن يحرص على تعليم جماعته، يعني على يقرأ عليهم مثلا من كتاب تفسير، يقرأ عليهم من كتاب حديث، يقرأ عليهم من شيء من كتب السيرة. يعني المقصود يا جماعة أن المسجد يصبح فيه شيء من الخير، ما يصبح المسجد فقط جاء الناس الله أكبر سمع الله لمن حمده وخرجوا، لا، ينبغي الإمام أن يكون حريصا. إذا لم يكن الإمام كذلك ينبغي أن يكون بعض المأمومين ينسق مع الإمام في سبيل أن يعني أن يحسن أمر صلاته تقربا إلى الله عز وجل في ذلك. كما أنه ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن تطهر المساجد مما يكون من غل وحقد وحسد بين الإمام وبين المأمومين أو بين المؤذن وبين بقية المأمومين. وينبغي على الإمام إذا شعر أن بين المأمومين شيء من الغل أو الحسد أو نحوه أن يحاول أن يجمع بينهم. ولا يليق يا أحبابي أن تقوم أنت في صف ويقوم أخوك المسلم في الصف الذي بجانبك وفي قلبك من الغيظ والحقد والحسد عليه أكثر مما في قلبك على اليهود والنصارى، وهو يركع معك ويرفع معك ويسلم معك ويدخل في الصلاة معك ويخرج معك، ولم تستطع أن تؤلف قلبك وقلبه وأنتما في مسجد واحد. بالله كيف تستطيع أن كيف تأمل أن تؤلف قلوب الأمة كلها وأنت لم تستطع أن تؤلف قلبك وقلب أخيك المسلم؟ فلا بد أيها الإخوة من العناية بهذا. نعم نقول يجب الصلاة مع الجماعة، لكن كذلك الصلاة مع الجماعة لها غايات شرعت لأجلها، ليس فقط المسألة تعال صلي واخرج، لا بد أن تتحقق هذه الغايات من تآلف وتآزر والتعاون على الخير وتعلم للعلم الشرعي وحرص على الخير وقيام عليه. كذلك من أهم ما يتعلق بالمساجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الاجتماع على الصلوات، وكان صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجماعة كان يتفقد الذين يتخلفون عنها، ما يرضى أن يكون هو يصلي وجاره ما يصلي، أو يكون الإمام يصلي وثلاثة أربع من الجماعة غائبين. لماذا يغيبون عن الصلاة؟ إن كانوا مرضى زرناهم، إن كانوا عصاة نصحناهم، إن كانوا لا يستجيبون للنصيحة ذكرناهم بالله وسلكنا جميع السبل لأجل نصحهم وتوجيههم. كما كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحيانا يقول أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، يسأل عنهم. وكان يقال يا رسول الله إن سعد بن عبادة مريض هلما نزوره، ويخرج صلى الله عليه وسلم زائرا. فقد مرة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فخرج صلى الله عليه وسلم إليه. إذا كان يا جماعة يحرص على، أما يا جماعة لما يكون الإمام يصلي ولا يهمه يصلي معي صفان أو صف أو لا يصلي معي أحد، لا، كذلك إذا لم يهتم الإمام يجب على الجار أن يهتم بجاره وعلى الأخ أن يهتم بأخيه حتى لا يحاسب عنه يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، وإن شاء الله تعالى لعلنا فيما يأتي في الحلقة القادمة سوف نتكلم في بعض الأحكام الخاصة بصلاة المسبوق الذي يسبق في صلاته، يعني الذي يفوته شيء من الصلاة كيف يقضيها، فنلتقي إن شاء الله هناك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: Thank you.

مع الخليجي وانت تفزع مع الخليجي وانت تفزع.

半半死掉呢。哎呦啊，突然没啊。

0: Esto.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

Yeah, that's Maracanã, you baby.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ناقشت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال في لقاء مشترك تناول سبل تعزيز الحماية والاستجابة. أما الطقس، فتوقعت الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة على السواحل والصحاري مع أمطار متفرقة تشمل أنحاء واسعة من البلاد. عربيا ودوليا، ضربات أمريكية جديدة على إيران بهدف ردع التهديدات في مضيق هرمز وإضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية. وفي غزة، استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلة في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بدير البلح. اقتصاديا، اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة تدخل مرحلة التنفيذ بدون رسوم جمركية. وفي السويد، تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي مدعوما باستمرار انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية. رياضيا، الريان يطيح بآمال الدوحة ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة الوفاة لشهداء الجنوب العربي. وفي لمسة كروية طريفة، اسم صلاح ضمن أكثر أسماء المواليد تسجيلا في بيرو خلال كأس العالم. لمزيد من الأخبار أزوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

0: يا حبيبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: فيكم طرب يبا
2: فيكم
1: وناسة
2: فيكم
1: طرب
2: يلا يبا
1: فيكم وناسة فيكم طرب وفيكم وناسة وفيكم طرب وفيكم وناسة وفيكم طرب وفيكم وناسة
3: يلا
1: يا سلام وين إقاعات

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: باب
2: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
5: داوي انت فعلا كنت ناوي
6: اننا نبعد مسافة.

غدا الغد صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.